0: راديو الرشيد 24 ساعة. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

لك انا واحنا في عز الهنام يا ما قلنا

انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما

الاول لا، من الاول صعب.

لحظة لقيتك يا حبيبي.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

في اليابان يعتبر الكسل مرضاً ويعالجه الناس بطرق سبعة، تعالوا نعرفها في 360 درجة.

أولاً قاعدة كايزن، قاعدة الدقيقة الواحدة. تقول القاعدة: ابدأ صغيراً جداً بحيث لا يستطيع عقلك مقاومته. تمرين ضغط واحد جملة واحدة دقيقة واحدة. وتظهر أبحاث جامعة هارفارد أن العادات الصغيرة تتجاوز المقاومة العقلية وتتراكم بمرور الوقت، والتقدم يتغلب على الضغط. رقم 2، إيكي جاي، سبب للاستيقاظ. يعني السؤال ليس ماذا تفعل، بل لماذا تستيقظ. تظهر الدراسات حول الهدف وطول العمر أن المعنى يزيد من الطاقة والانضباط. عندما يكون سببك واضحا تشعر أن الجهد أخف. القاعدة الثالثة، هارا هاتشيبو، أي توقف عند 80%. الإفراط في تناول الطعام يقتل التركيز والمزاج والدافع. يحافظ كبار السن اليابانيون على نشاطهم بالتوقف قبل الشعور بالشبع. هضم أخف يساوي طاقة أفضل وصفاء ذهني. معظم الكسل هو إرهاق بدني. القاعدة الرابعة، التركيز الراسخ. 25 دقيقة عمل، 5 دقائق راحة. أضف طقساً، نفس، إيماءة صوت. يتعلم عقلك هذه الإشارة فيساوي عنده التركيز، ويسمي علم الأعصاب هذا التكييف، وهو يعمل بسرعة بالتركيز الراسخ. القاعدة الخامسة، ويستون، أي مساحة واضحة. الغرفة الفوضوية مستمعينا تخلق ضوضاء ذهنية. الفوضى يخلق التوتر والقلق. المساحة النظيفة تؤدي بالتأكيد إلى عمل نظيف. القاعدة السادسة، كينتسوجي، إنهاء العمل بشكل غير كامل. يعني غالبا ما يخفي الكسل الخوف من الفشل. يعلمنا كينتسوجي أن العيوب ليست أخطاء، إنما هي جزء من التقدم. الإنجاز يبني الزخم وليس الكمال. والقاعدة السابعة والأخيرة، وابي سابي، العمل قبل الكمال. يعني لا ينتظر اليابانيون الظروف المثالية حتى يتطوروا، إنهم يتحركون بما لديهم. الكمال يؤخر العمل يا عزيزي، والحركة تخلق الوضوح. معظم المماطلة هي خوف متنكر في زي الصبر.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. ثامنة بتوقيت الرشيد.
1: درب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

91.5 إذاعة الرشيد من قلب بغداد، ثبتها. صباح الحب على أحبابي على الواتساب على الرقم 0770011415. جاهزين نستقبل مسجاتكم أحبابي الصوتية والمقروءة. بما أنه رجع النت، يمكن كانت الجوزم علقة هيجي شي أو التصريح كان متسرع. على العموم شي على شي رجع النت، وإن شاء الله ترجع لكم العافية. أكو ناس صدق تطير عافية من يروح النت. صباح الورد عليكم، ويلا نبدي بمسجات الواتساب. والبداية اليوم من أبو موسى: صباح الخير ستبان، صباح الورد أحلى ستبان الطيبة، وصباح الخير للمخرج والمستمعين. ستبان اليوم عيد ميلاد موسى ابني، وهذا الفيديو دزيته إليك، واتمنى تحتفلون وياي. وأحلى ستبان يا عيوني، انت نسوي فيديو لعيد ميلاد ابنه يا قلبي. موسى، موسى شقد عمره؟ بس لا موسى يطلع يعني. صباح الورد عليه، وكل سنة وهو طيب وعقبال يا رب العمر كله بعافية وسعادة، وأهم شيء تكون موجود وياه بالعمر القادم إن شاء الله، ويطول بعمرك ويسعدكم معا أخويا الغالي أبو موسى العزيز. يلا نسمع. هلا يا قلبي، صوت عالي هالهلو بدوي.

0: ندوة حبيبي، الله يحفظه لك يا أخويا، ويحفظ أخوانه ويحفظ أمهم، وإن شاء الله كل عمركم أعياد يا قلبي. إلى أبو دلة يقول: ما أطيب الدنيا إذا بحبل الله توحدت القلوب وتناست الهموم، جعل الله سيري وسيركم في جعل الله سيري وسيركم في خير الدروب، وسخر لي ولكم أحن القلوب، وأزاح الله عني وعنكم الأحزان والهموم والكروب. أسعد الله صباحكم، تحياتي للجميع. أبو دلة، الله بعثنا للأستاذ الدكتور العم الحبيب فاضل عواد، حاسبينك من أجمل أغاني بصوت الدكتور فاضل عواد. شكرا لمشاركتك، شكرا لانتقاءاتك الجميلة دائما أبو دلة، ونورت الصباح. أحمد شهاب الجبوري، شكرا للبطاقة الصباحية، منور. صدام الزبيدي، الله الله الله، شكرا شكرا، بطاقة رائعة. مسج من أزادنا، صباح الورد يا ورد، يقول: يا بائع الورد، جهز لي أجمل باقة واكتب عليها بحروف من ذهب، فإن الذين سيقرؤون حروفي فئة ذواقة تعشق التميز، وقلوبهم للجمال تنبض وللحب سباقة. أجمل الورود أهديها لمن لهم في القلب معزة وفي الروح أناقة، وفي الجنب مسكنهم، فلا يكتمل الجمال ولا يزهو إلا بكم. صباح الورود العطرة، صباحنا بوجودك طيب يا أخونا الطيب أزادنا، يسعد صباحك، وإن شاء الله يومك حلو وكل أيامك القادمة جميلة مثل قلبك. أهلا أزادنا من ألمانيا. محمد كاظم من ميسان: اللهم ارزقنا جبر القلوب وستر العيوب ومغفرة لنا ولوالدينا من جميع الذنوب يا رب العالمين، آمين آمين آمين. يا هلا. مصطفى الجبوري: أسعد الله صباحكم ونور قلوبكم ورزقكم السعادة والرضا والعافية، آمين وإياكم إن شاء الله. عندنا فويز من منو؟ من محمد الدليمي، هلا والله.
1: صباح الخير ستوان الغالية.
0: صباح الورد.
1: عندنا شكوى نريد نرفعها من خلال قناتكم الموقرة.
0: بدأت الشكاوي، جت تبان وجت الشكاوي.
1: أصحاب قطع أراضي ناحية الوفاء اللي بالرمادي. الأراضي هاي عبارة عن 160,000، اشترينا بال22، فتحوا الحجز قبل كم شهر من 1 لـ90,000، وبقت من 90,000 لـ160,000 محجوزة، ويومية وباكر وعقبة وتدقيق وأضابير ونزاهة وأمانة، ولحد الآن ما نعرف شنو مصيرها. اشترينا بال22 ويومية الروح والراجع والراسل وماكو أي فايدة، ويوم قال المحافظ ويوم قال مجلس قضاء الرمادي، وعلى هالرنة طحين شناعم. صار لنا 4 سنين كفيلك الله، كل واحد ما أخذ له قاعين وثلاثة، وما نعرف شنو الفيلم. آسف للإطالة، وأرجو منك يعني تشوفون هذا الموضوع قناة الرشيد الموقرة. تسلمين.
0: الله يسلمك ويطول بعمرك يا محمد. ويعني هم أعتقد وجبات هذه أخوي، يعني وجبة وجبة يفتحون التقديم عليها، أو يعني العمل بمعاملاتهم. فأنت تقول هسه 9,000 واحد اشتغلوا، لو 90,000 قال 9,000 لو 90، المهم مهما يكون الرقم فهي وجبات أعتقد يعني مو كلكم مرة واحدة. صار 4 سنين أكو عالم صار لهم يعني، وهذا مو تبرير لهم، بس يعني حكومة سواء كانت محلية أو سواء كانت يعني بصراحة جهات تنفيذية قوة ما بيها عافية تتحرك، والله ما بيهم حيل. تحسهم ما عندهم حيل يشتغلون، ما يعني هذا اللي يقدر له. يقولوا لهم هاي الناس مثلا هيك وهيك وعندهم معاملات ما بينا يا علي. والله شر البلية ما يضحك يعني بصراحة. يعني ما له تفسير آخر، يعني المفروض تسهيل الأمور للمواطنين يعني، وهذا تعاقب الحكومات ومجالس المحافظات وغيرها. يعني ما أعرف مجلس محافظة الأنبار دي يسوي شنو عندهم، يعني شنو عندهم. فأنتوا شو وقت تخلصون معاملات البشر؟ بس أريد أعرف هاي النقطة. هسه غير هاي الجهات التنفيذية هم دي يدامون، غير عود هم عندهم معاملات، شو الناس ما خلصانا معاملاتهم؟ والله هسه يعني همين الوالدة تقول لي رايحة للدوام، أقول هي رايحة للدوام، أجي للدوام خوش ما أقدم برنامج شال ما رايحة. مو نفس الشيء جماعة، أنتوا على شنو تدامون؟ هسه شقد أكو ناس عندهم مسؤوليات، موظفين سواء كانوا بالحكومة أو بدوائر بسيطة أو غيرها، غير تخلصون معاملة الناس؟ مو تعقدوها معاملات معقدة هاي إذا اشتغلوها، خصوصا أهل الطابو. أهل الطابو تقول ماخذين قاع أبوه من يريد يوقع لك على الفايل مثلا، فايل بيش بس توقيع، بس توقيع والله لو ختم بس هيك يشوف يقلب المعاملة يدقق اوكي تمام اوراقها بس يختمها. لا هو يصلي، هو الوحيد صلاة 22 ركعة، هو الوحيد زين. اثنين طبعا يجون المعقبين هذول الحبايب اللي يتحاسبون ورا الدوام وياهم، تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك، يطمغله يطمغله يطمغله يطمغله ويوقع وما اعرف شنو هاي. بعدين تقول له يابا مالتي الفايل، العفو. ها العفو، هاني اسف استاذ، هاي سواله تشكتوكه وانتهى كاس العالم وهيجي على عمى عينه وقع لك على عمى عينه. فاحنا بصراحه يعني وماكو حل لهذه المشكله، لا حد يتوقع اكو حل، لا حد يتوقع اكو حل، لان تعرفون السمكه شبيهه.

0: لا هو سؤال بسيط أستاذ، بس أنا ردت أعرف الأخ هو شلون اشتراها، يعني شلون قدم عليها، شلون صارت المعاملة، وفق شنو، وفق يعني من أي باب دخلتوا واشتريتوها؟ تمام، تحياتي لك محمد، وإن شاء الله الله يسهل أمورك أنت وكل الناس اللي عندها معاملة، اللي عندها معاملة بدوائر الدولة الله يعينهم. أنتوا الداخل حرب بسوح الوغى، نفس الشيء نفس الشيء، بس هذا شايل السلاح هذا شايل الفايل، والله المستعان. معاملات الناس، يدخل لك واحد ابن الخايبة، يا اهل اللزمة وقلنا ابن الخايبة، يدخل لك يقول لك هاي وقعها، وقعها ولي وقعها، وانت ايش عندي اريد اتعرف عليك؟ والله ايش عندي، ايش عندي لازم انت تفتح نقاش وياي؟ انتو من بغداد؟ لا والله احنا جايك. هاي ليش؟ لا والله الجيراني. تحس نفسك متهم يعني، والله من اروح معاملات احس نفسي ها شكو، يعني حتى لساني نعقد من الحكي، ما اعرف اجاوب، بحيث اللي يشوف يقول هاي مجرمه. هاي راح يجيكم شوها. يعني ما تحقيق، انت يا اللي تلزمه يحقق وياك ابو المرور، ابو المرابطه، ابو حتى الجهالي اللي زبونه يحققوا وياي. تعي خلاص انت وين رايحه؟ طبعا تحياتنا الى ضباط التحقيق وقضاة التحقيق الموقرين. يقول ستبان باعونا وبعدين صار عليها حجز، فتحوا من 1 إلى 90 ألف وبقى من 90 ألف إلى 160 ألف. اي اعتقد كل 90 وجبة، والله المستعان. يعني هو السؤال ليش باعوا اصلا اذا عليها مشاكل؟ يعني مو انا قلت لكم عبالك هيك اكو فشي يريد يورط العالم. صار 4 سنوات الناس منتظرين، والله اعلم شنو ظروف العالم. يعني على قولة هذا خلصتك خلصتك خلصتك خلصتك، ودا يذبح بيه بسكينه عمياء ويقول له خلصتك خلصتك. هسه هو لا هو اللي ناهي حياته ولا هو اللي تاركه. ما نريد نتكلم بهذا المنطق الصبح، بس بصراحة يعني أقولكم أنتوا ليش ما تعفوني من مسألة الخدميات وأحكي بيها ومشاكل الناس؟ اعفوني والله اعفوني وستروا على علي وخلوا ولدي أكبرهم، الله عليكم والله العظيم. لأنه ما نجي مثل الجماعة على السوشيال ميديا يزوقون ويزروقون بالحكومة ويسوون فد أبها إلها، بس جوا الغطاء أمور أخرى ما أقدر هيك. يعني أنا ما أقدر، ولذلك إنسانة ما عندي علاقات بالمجتمع، لأن كل من طينته بخده. وعليه يا أحبابي إحنا نوصل صوتكم، نوصله بس وراح يسمعوه، بس ما يسوون شيء، ما يسوون شيء. تعرفون شنو الشيء اللي يسوي لكم شيء؟ انطي فلوس، تعامل بالواسطة للأسف، وتعامل بأمور إحنا بالإعلام يعني ضدها، والحكومة ضدها، وحكومة ضد المحاصصة وضد الفساد وضد المعروف شنو. أي الفلوس هي يبدو أن تحل كل شيء، أو أنك تنسى الموضوع واحدة يصير يريد يطير كيفه، المهم انك جوزه مني. زين خلي نروح على الحبيه.
1: احسن شيء ما يحدوني،
0: يقول خنق وطرشه وذني بليش ما ليش، الخذك شنطك بعت انسان ما ليش، وانا وانا ويا الدمعه قمت تنزل، ونوية دمعك قم تنزل، يمكن أكو شي بالوزن، بطرف ظل النمل أختل الله بجفاك على الهوى استشكل، شجرة معوزة موعد خل، عقل عدواد متفشل، كرسي قبال فرقة شل، شوق براس مستعجل، عزا يا معالم تهلهل، وعلي لو تدري هسه يكون ماليش احرقك لما يدفش باطبي. الله الله صح لسانك يا ابو علي الغالي، يا با مشتاقي لكم بنو الغاليه كلش كلش جدا جدا، فيري فيري بزاف بزاف، برشه برشه وايد وايد وايد. سحر الخفاجي حبيبتنا صباح الخير والعافية على عيونكم، صباحك ورد وعافية حبيبتي، وإن شاء الله لما نفتح اتصالات اتصلي، يا ريت والله اسمع صوتك. علي القيسي هلا أبو حسوني.
2: وعليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وإلى ذاعتنا الكريمة رشيدة فم، وإلى خيط الغالي استمال موسى والذهب والمخرجين ومبدعين جميعا. استقبال اليوم منظر جميل جدا.
0: نعم.
2: جبل ماكو انترنت. الجماعة كلها قامت دور درب التاكسي تشابك. يعني كل اليوم الجماعة جماعة التأشير. عافهم الفقريات اليوم خلال ساعتين الفقريات عافوه. تحياتي لكم عاشق رشيد أخوكم عيون قيسي.
0: هي فرصتكم أهل التاكسي. اللي ما منضمين إلى شركات التاكسي والتوصيل يعني. عيشوا الحياة الجميلة على يعني كون تطلع بالخمسة ونص بينما تلقي لك كروة بالستة، والله يرزق الجميع ويرزق أخوتنا أيضا اللي هم في يعني مشتركين مع شركات التاكسي. عباس الحمداني ربي يجعله صباحا مباركا واغمر أحبتي بالصحة والعافية آمين يا رب العالمين. أحمد لا تفتحوا الأبواب للعابرين، فربما بينهم لص روح أو قاتل شغف، تمر بك فترة صمت، لا مزيد من الكلام ولا مزيد من الشعور ولا مزيد من الأشخاص. يسعد صباحك الله. يس زكريا زكريا
3: صباح الخير صباح العافية على أحلى بان وأحلى مخرج
0: زيكا
3: وسام ماجد، ان شاء الله السعاده للكل
0: يا رب.
3: والله ستبان حلوه هاي مال البيبيه تاخذ 20 دولار انا امي ماخذ جهالي بدون كل شيء، خفت تسمع لنا البرنامج وتعال طي 20 دولار شلون.
0: والله حد ثاني
3: اخوكم زيكو الحلو.
0: يا عيني صباحك ورد وعافيه، والله يستاهلون الدنيا كلها، يعني هم ربونا وكذا وكمان مربين جهنم فكذا كتير عليهم بصراحة. الله يحفظ أولادك يا عيني ويحفظ الوالدة إن شاء الله. مسج آخر من سيف الدين، صباح الخير والسعادة والرضا عليكم ستبان الوردة والكادر والمستمعين، يسعد صباحك أستاذ سيف العزيز أزاد أبو جعفر، شكرا للبطاقة الصباحية عيني. مروان أبو جوان للمعلومة هذا يسموه مشطر ما بي خلل بالوزن، إيه بس أكو لوبي هنعرف يعني، بس هو أكو بيفد سالفة هيك شن داخل صغيرة أو لي

0: يجوز الاستعجال يعني. بس اللي عرفه أبو علي معدل وهو أيضا ابن شعر. ياسر العزاوي، صبحك الله بالخير والعافية أستاذ ياسر.
1: صباح الخير والعافية عليكم ستفان وعلى المستمعين وعلى أستاذ وسام. ستفان، احنا مو اتفقنا قلنا بعد موقف فيروز قلت ما يصير فيروزين بقناة واحدة؟
0: مو صحيح،
1: لو أنا لو فيروز هاي المطربة. على العموم احنا بعيدا عن الحكم والعبار، اكو طرفة بس هي صحيح صارت يعني.
0: نعم.
1: فد يوم مصري كاتلين عراقيين مطبطبينه، فرايح مشتكي يم جماعة شيوخ وهاي، قال احنا نجيب لك حقك. يقول قوي القواويد، العفو الأقاويد، هو هم صحيح قالها بس أنا مرت ألفظها مع احتراماتي للجاويد. يقول عم ويحكوا عم، واحد يرفع واحد يكبس، واحد يرفع واحد يكبس، قالوا قوى الفراش. هو ايش عبالي عبالي حاطين فلوس جوا الفراش؟ لما راح وشلت الفراش ما لقيتش حاجة. تحياتي لكم وأخوكم ياسر العزاوي.
0: ما لقيتش لنا. الله، من أجمل أغاني ماجد المهندس. تحياتي لك أخ ياسر. حيدر المدريدي، صباحو، إذا تعلمت التجاهل فقد اجتزت نصف مشاكل الحياة. صح، طفي الجوزة، نحتاج نطفي الجوزة. أكو جوزة مال إحساس، صدقا هو الإنسان بيش يتميز عن سائر المخلوقات؟ عقله، إحساسه، شعوره، هذه الأمور اللي أحياناً توديه بستين داهية إذا ما أحكم التعامل معاها. يعني إنك هذه الجوزة تعرف إش وقت تشك وتعرف إش وقت تشك تشك. أستاذ
2: وزير نفس الشيء.

صباح الخير وبعدنا معاكم ومسجات الواتساب. سليم الجعفري الغالي يقول: مات الفتى، أي فتى هذا الذي كان يعيش صامتا وكان يدعو صمته أن يصمت، وكان صمت صمته يصمت صمتا خافتا. مات فتى، مات متى؟ اليوم. لا، هذا الفتى عاش ومات ميتة. عاشت إيديكم على هذا الصباح الحلو. تتعاركون وياي ليش ماكو أنتي وليش تاخذين إجازة ستبقى؟ إحنا ما نقدر ثاري، يعني مصفات همومكم، ذبون بي الموت، تحجوا لي معاملاتكم التعبانة، اللي قلت لكم تقول لي شبيش بتغيره. يعني لو تشوف ميامي، أنا باكر مجازة، يلا والله

0: تتوقعون يعني المضروب بوري ايش يحكي وياكم؟
1: والله يا الله.
0: علي النمراوي مشاركنا بفويس، هلا والله.
2: ستوال وردة صباح الخير.
0: هلا هلا.
2: شلونك عيني الاخبار الامور؟ مشتاقين صار لي يومين ما سامعين صوتك. طلبانا والله.
0: مصفى الهموم.
2: ان شاء الله ما تشوفين شر وماكو شيء ان شاء الله يا رب. تحياتي لعلي النمراوي.
0: هلا والله، حي الله قلبه نمر وحي الله علي الغالي. بعدين مين جبت يومين العفو؟ مين جبت سويتين يومين؟ لو أني العيد بعيدين، الشمس بشمسين، الغياب بيومين. أنتوا معاقبين باكر والجمعة والسبت، ماكو أني. يلا روحوا معاقبين كلكم. أبو قتيبة صبحك الله بالخير والورد، بعث لنا فويس نسمعها.
3: صباح الخير للجميع، ستبان الوردة تحياتي لك. على مود قطع الأراضي الولد قبل شوية تطرق لها وقالت هاي اشترينا، هاي الأراضي اشتريناها قامت تنباع قبل 2020، وناس اشترت بال 2020 وقبلها ووراها وبعدها، وما يزال أكو بيع وشراء بس ماكو تحويل. أكو من 90,000 وفوق يقولون والله شنو عندنا دين شيك بيهن نشوفهن حاسبات. نعم. هاي صار 4 سنين شنو صارن هن كم قطعة والناس باعت، تعرفين العدها والما عدها والدينت
0: في يكون حاسبات
3: تشتري هاي القطع مال الأراضي وتصير وطن لها. فهي ببيع أصوليا من أهل العقار أو من قطع الأراضي من نفسهم، وراحوا مشوا معاملات وبصموا واستلموا سندات، وسندات أصولية وفسفورية هماتين استلموا. نعم. من طاب الرمادي.
0: نعم.
3: هسه أنا واحد من ذول اللي اشترى، واشتريت مو قطعة واحدة، عدة قطع، من أروح أدق حاسبة بالطابو يقول لي كل شيء ما عليها ونظيفة وما بها كل شيء. يا بشكو حازين هسه ما عليه شيء، هماتين يعني من استثمرت فلوس وهاي غير إذا استفاداني.
0: تمام. كل التقدير لك أخونا الغالي وشكرا للتوضيح. إن شاء الله اللي يهم الأمر سمعك ووافر التقدير. سليم الجعيفري إجازة سعيدة مقدما، شكرا يا غالي، مبروك عمر. طبعا ده نحكي على اللايف، إحنا نصبح على الناس اللي مشاركينا على اللايف ستريم لبانجور في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على الفيسبوك. مبروك عمر، صباح تزهر فيه القلوب بالأمل وتطمئن الأرواح بأن القادم أجمل بإذن الله. شكرا، صباحك ورد يا أبو جود. سليم الجعفري تحياتي لكم الموجودين في البث المباشر، هلا بالغالي. أمجد أم جي أو صباحكم ربيع يحمل في طياته سكونا يشبه السلام وراحة بال لا تنتهي وأملا جديدا ونفوس تتجدد بالطمأنينة، آمين جميعا يا رب. سليم الجعفري، أسعدتم صباحا ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد اف ام، شكرا يا أبو سيوفي. أحمد ما السلام عليكم ست، الموضوع فساد وزارة الدفاع ست، والله حتى براتبنا مشاركينا نشتكي نقلونا وحرنا. أنتوا تشتكوني نقلوكم، أني تشتكوني نقلوني للبرزخ، العالم البرزخ. يعني انتوا جربوا مين اللي طلعون لساناتهم شطولها على بالاعلام ويحجون وقدمت ويصبغون بنتلايت بالحكومة وبالجهات الحكومية، يدرون باكو شكو من امور صايرة، يدرون بالتقصير شنو هو بالمساومات بالبلاوي. عموما والله يا ريت يعني، لان هم اقرب للحكومة. نقدم اغاني
4: حنور يا الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: من الرشيد اف ام. صباح الخير. صباح الخير.
1: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: بانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

0: بونجور، صباح النور عليكم. بعدنا معكم وبرنامج بانجور مع بان المسوي ووسام ماجد لساعة 10 على راديو الرشيد. أهلا بكم في صوت الصبح، واليوم أريد نسألكم بما أنه على وشك أنه أو أكو ناس تتزوج وكذا هاي الأيام، فممكن على وشك يوم الخميس باكر إن شاء الله خير وبركة عليكم، وماكو ربط يعني بس مشوها. احنا سامعين ومن الحب ما قتل، ما أدري القصة هذه شنو وراها، بس إنه واحد ممكن يقتل نفسه على موت حبيبة، ممكن واحد مثلا ومن الحب ما مرض، ومن الحب ما سرق، ومن الحب ما جاك راجدي يعني. والله يعني من الحب ممكن أن تكون وتتكون أفعال الحقيقة غريبة في حياتك حتى تحصل حبيبك، حتى تتزوجه، حتى تنجمع به، حتى ما أعرف شنو. كهواية ناس يعني قاتلت حتى يكونون البعض، لا هي من ديرته ولا هي من ناسه ولا وهو كذلك. والموضوع يمكن صعب على المرأة أكثر مما صعب على الرجال، لأنه هي ما تقدر تقف في وجه أهلها، يعني مو أي وحدة تقدر وتقول أنا يعني هذا أحبه وعرفه. فإحنا اليوم نتكلم عن التصرفات الغريبة اللي سويتوها اللي ما تدخل العقل. فالتصرف يعني صدق انت يعني تقول له على مدة تحبها هيك سويت، يقول لك اي والله، او العكس، او فالتصرف ما متوقعيه منك، انك هي مثلا انت بالبصرة وهي ببغداد وصعدت سيارتك حتى بس تجي تشوفها هيك من بعيد وترجع للبصرة، يعني 10 ساعات طارت من يومك حتى بس هي، يقولوا لك صدق يعني رحت سويتها كنت ببغداد، شو تسوي؟ والله رحت شفتها وجيت. وين شفتها؟ هيك بس شفتها من بعيد وجيت. ترى ايه اكو، والامور البقيه انتم تعرفوها، يعني خصوصا الرجل ممكن ان يرتكب امور جنونيه من اجل من يحب. أو يجوز صارت هسة بالعكس وما ندري إحنا، إنه المرأة صارت تسوي أشياء جنونية من وراء الرجل، على اعتبار هو مع الأسف صايرين الرجال ينافسون المرأة. صالحيني، سئلي عليه. ما أعرف شنو، ولا ما أدري، ما أحكي وياك، ها شنو؟ شنو حبيبي؟ تريد هذا صبغ الأظافر؟ لو هذا لي وهذا لي. أهلا بكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5، أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5، أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد، راديو الرشيد وبرنامج بانجور معاكم. وشنو التصرف اللي ما متوقعي منك تصرفت جنابك لأنه ده تحب؟ صباح الخير.
2: مرحبا.
0: مرحبتين أبو دلة.
2: لا وميض، وميض
0: وميض، تحياتنا لأبو دلة وحياك الله يا وميض.
2: على رأسي،
0: هلا بالغالي.
2: صباح الخير، صباح التفاؤل، تحياتنا إليك يا أيقونة الطاقة الإيجابية.
0: الله يبارك فيك.
2: وتحياتنا المبدع.
0: حياك الله أستاذ وميض الجميل.
2: الله يحفظك.
0: صبحك الله بالخير والعافية عيني
2: عيوني. أنت
0: شنو الشيء
2: الغريب؟ العفو الستبان يعني احنا مجرد كانت الروحة للمنطقة اللي هي بيها وفوتك بالشارع مرة مرتين واهل المنطقة يوقفوك الشباب دول الواقفين تعالش عندك هنا هي كانت هاي بحد ذاتها معاناة لاكو موبايل لاكو تواصل
0: صحيح
2: هو تليفون الارضي وهاي شوف شو وقت يصير عندها مجال حتى تدق وانت تكون برا جد حلو
0: الصبر اللي كان موجود وخلق لين ماكو غيرها يعني ما عندك بديل انت لو هي لو هي بتصبر
2: لو هي لو يصبر
0: لو هي لو واحد يلعب دعبول طاولي دوم
2: مو بالله
0: اي والله زين سويت في التصرف استاذ وميض في يومها في يوم من الايام يعني لانه فض بيك مثل ما يقولون او لانه هزني الشوك كل حيله
2: والله هو هزني الشوك كل حيله وماكو يعني فقد اتصال فد مره ماكو يعني كل ما ادق لو ابوها لو اخوها وتعرفين انتها من تلحين شويه بعدين تصير شكوك
0: طبعا
2: وتلزم تنكتل فعلى شنو فمره مرتين ماكو
0: زين
2: راحت لهناك للمنطقه رايح جاي وقفوني يا بس عندك هنا قلت لهم والله متيج دا ادور بيت ابن عم ابويا بعد الشمره
0: بيت ابن عم ابوك خوش
2: ايش
0: اسمه ايه
2: نايا قالوا فلان ابن فلان سبحان الله انطيت اسم كان يقول لي لا مو بهذا ذاك السايد هو وين بحي العربي بالمنصور
0: الف رحمه على ابوك قل لي
2: منين جيت انت
0: زين
2: زين بعد يعني صارت انه يعني شلون واحد انعرف تسوي شلون اخليها تعرف انه اني موجود غفله ماكو احد طبقت السياره نزلت من هاي الحصوه الجلموده الاصيله وبالجامع
0: مال بيت
2: وشليخ مال بيت وين
0: يي
2: وكان اركب السياره وفلت.
0: وانكسرت الجامع
2: فلشت ايش انكسرت الجامع
0: يا الله زين ليش
2: بس حتى تعرف
0: يا عمري
2: لمن يسوي هاي الشغلة
0: وبعدين ايش قلت لك على تفاصيل هذه
2: ما اكلكت لي
0: يا
2: بس يم الله خبرها
0: صدق هي شو عليها قابل
2: ما هاي شنو وليش هاي الحصواية وما ادري شلون او ها ذول الولد قايلين اكو سيارة هيك وهيك جاية وهو مرة ابن خالتها شافني من دا اوصلها
0: الموضوع محترق من قبل و
2: بالضبط
0: زين هسه هي هاي المعاناة تزوجتها انت بالاخير ولا لا؟
2: لا يا ب...
0: زين وجاب
2: شماله شماله مظللة 6 ملم
0: خلط الله عليك وهاي تالي نورت الدنيا شكرا يا
2: غالي
0: هلا بهالطلة استاذ وميض الجميل
2: غيابات قليلة يا ابا مريد احنا موجودة هسه الدورة الجديدة مال البرلمان
0: الله كريم نورت عيوني انت يسلم لي راسك ابدا اسعدتنا وميض العزيز شكرا جزيلا لاتصالك يا عيني هسه قبل يسمون على اساس من يحبون بعض هاي مرتي اول ما هذه هاي مرتي وهي تقولها يجي وراسا عندهم ولد سموه يوسف خوش فمن يتاركون نقول لهم زين ويوسف شلون عاد ولا هسه وبيض وجابه شلون وبيض زين شفتوا يعني كان ثمن المغامره القديمه جامه مغامره الحب كسر جامة أهلها وهي وقعت بها هو يعني ما وقع بها فكان تصرف يعني بس حتى يحسسها أني موجود ما فكر بالعواقب يعني أكيد كلكم عشتوا تجارب يعني أو عشتوا حالة قديمة حتى تثبت لها كل وحتى تثبت لها انه اني موجود، اني مشتاق، انا او شوفوا اني يعني عضلاتي زي بدون انزل. ايش قد انكتلوا من وراها؟ منو ما مكتول لسه من وراها؟ صباح الحب والعافية عليكم، ونستقبل اتصال جديد. يا هلا.
3: الو.
0: مرحبا.
3: السلام عليكم، صباح الخير، صباح الوريد، صباح الطاقة ان شاء الله.
0: صباح الطاقة الإيجابية والمعنويات العالية. يا هلا، منو وياي؟
3: إيهاب.
0: اهلا اخ إيهاب، شلونك؟
3: شلون صحتي؟ شلون امورك؟
0: الحمد لله، شنو اخبارك؟
3: والله الحمد لله، سلام عنك، الله يعزك.
0: حياك الله وهلا بهالطلة. و
3: يا اهلا وسهلا.
0: من الحب ما قتل، من الحب ما كسر، من الحب ما فعل، سويت من وراء الحب.
3: أقل شيء إنه بعد وفاة المرحوم الله يرحمها يعني 2005 لحد الآن ما شفت أحد غيرها.
0: ما تصرفت في التصرف مثلاً؟ يعني ما حبيت غيرها
3: أبد ولا أحب. ولا أصير هاي الأمور.
0: زين، إلها في زمنها رحمة الله عليها، شو سويت في التصرف؟ طيني يعني تصرف واحد.
3: والله واحد من تصرف إنه طبعا أنا بالخطبة كانت ممنوعة علي لأنه ما أنطوني إياها. ضمن الأمور اللي وصلت لها إنه يعني صارت مشاكل هواية، فرحت إنه قلت لهم قتلوني أحسن ما، لأنه لو قتلوا قتلوني.
0: زين.
3: هي أمور هواية يعني إنه هي إنسانة تستحق هذا الشيء.
0: أي فهم ما قتلوك، هم نطوك.
3: الحمد لله. جباج.
0: يعني ما قتلوك. يا عيني، اسم الله عليك. لا، اكو فعلا اكو يعني يصير مشاكل، هو يروح يتقدم لها ولكن تعرفون وياه ممكن يوصل الى ضرب والى اخره، يعني حتى يرفضوه.
3: هي حرب.
0: حرب. اي
3: اللي يحب حرب. لو يكسب.
0: اي
3: لو خليه يخلص من الحياة تحمل.
0: زين، إن شاء الله رب العالمين يعوضك خيرا ويرحم الغالية. ونورتني يا أخويا إيهاب، شكرا جزيلا لاتصالك. هلا بالطيب، باي باي. نأخذ اتصال بعد. مرحبا. ألو. ألو. صباح النور.
4: حياتي يا ليت بان حياتي لأخوي المخرج وسام.
0: نعم وسام، إذا ممكن تتكلم من التليفون، لا سبيكر لا بلوتوث لا سماعة.
4: لا مستحيل، يعني فدي يطلع صوت.
0: الصوت مو واضح.
4: هل شي واضح؟
0: من وياي؟
4: لا، حتى لا غلقه وارجع اتصل من جديد.
0: هسه تمام.
4: انا ابو مصطفى الشاعر الواسطي من الكوت.
0: والله والنعم، حي الله الكوت وحي الله شاعرنا المحترم، وحياك الله. صباح الورد ابو مصطفى.
4: صباح الورد عليك وعلى المخرج. المخرج وسام.
0: وسام ماجد.
4: اعتقد هو اسمه موسيقي. اقول له تبقى تظل القائد. واقول له هذا رقمي سجله يمك لا يروح.
0: زين.
4: 07 مكعب حزن وجروح. تسع طعنات بي وتنزف الروح.
0: الله.
4: تسع طعنات بي وتنزف الروح.
0: نعم.
4: 3-5-7 مكرر النوح.
0: زين.
4: 1-0 حبك وقلبي مجروح. تدليني على بابك واني ما اروح لان ريحه خيانه منك تروح.
0: اي يابا هذا رقمه دولي وسام. شويه طويل. صباح الله بالخير والعافيه وصح لسانك يا ابو مصطفى العزيز. الشاعر الشاعر لما يحب عالم اخر، دنيا ثانيه، جنون اخر، لانه هذا ما تهيد ناره، خاف ينسى كل شيء، الخاشوقة هو ياكل تمر ورقة يتذكرها. فشلون جنونك كان انصح التعبير طبعا مع احترامنا لحضرتك، جنون الحب لعب وياك لعبته؟
4: بالتأكيد. شوفي احنا الحب ترى ما في جديد
0: وقديم. نعم
4: الحب والحب السنين الماضية تختلف تماما عن وقتنا هذا بالذات، على اعتبار أنت الحبيبة على ذات ما تحصلها بسهولة أو تشوفها.
0: صح.
4: إلا ما ندر. لكن في وقتنا هذا ممكن وجود الوسائل المتطورة والتكنولوجيا ممكن أنا أحكي ويا حبيبتي من خلال الواتساب مثلا.
0: نعم.
4: وشرط إلا أروح. لكن المعاناة اللي سابقا كانت تواجهنا يعني على ذاك.
0: نعم.
4: هو الوصول، كيف الوصول إليها.
0: نعم.
4: شوفي بالمناسبة أكون في مواقف يعني سويتها طريفة، ممكن أن تكون أنت فنان من خلال الحب.
0: الله فعلا.
4: توقعي أنا ما أعرف المنطقة، تعرفت على أخوها هي بالذات من خلال صديقه وصديقة. أكو همزة توصل هنا بال
0: نعم أبو مصطفى
4: على أخوها.
0: أي
4: نعم
0: نعم
4: أكمل. حتى أقدر أوصل للبيت.
0: نعم
4: مو
0: صح.
4: إلى أن وصلت إلى مبتغاي بصراحة ووصلت للبيت، لكن الصعوبة أن تتحدث معها داخل البيت. بس مجرد احيانا تشوفي الحب ممكن انت توصل الى دار الحبيب ترتاح نفسيا، شم العطر مو
0: أيه.
4: يعني مو شرط الان احكي وياها اذا كانت هي بالبيت، مجرد احس اكو من العمق اكو التقاء الارواح.
0: كلش صح
4: في هذا العالم.
0: كلش صح.
4: نعم
0: احسنت.
4: اما الموقف الثاني اذا سمحي لي ولو شويه اطيل.
0: نعم
4: بارشي.
0: نعم
4: بحجة أبحث عن دار الإيجار. دار الإيجار
0: زين.
4: حتى أوصل للحبيبة، وفعلا أيضا اتحقق اللي كنت أصبو إليه طالما اللي حصل خلال المسيرة. مسيرة الحب والغرام، وكما أطلقت عليها مسيرة الجنون. اللي هي ممكن من خلالها نوصل. وآخر شيء أقول، يظنوني أملك من تصير بعيد، ما يدرون المحبة بالفراق الزين.
0: الله.
4: ليلة عيد وصفك لو نهار العيد، شنو العيد؟ أنت العيد والأفراح، وأنا الغير شخصك أبد ما أرتاح، وصير الورد الخدك يا حلو فلاح، واسقي من دمع عيني وعليها السر.
0: الله يسلمك وصح لسانك أبو مصطفى. تحية لحضرتك وتحية للكوت الجميلة، وإن شاء الله سالمين هن وطلة سعيدة ورائعة يا أبو مصطفى. كل التقدير لك من بغداد. هسه نشوف جماعة ألمانيا من يحبون شي يسوون. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
0: هلا أبو رضا.
5: الله يبركاته. شلون استتبان شخبارك؟
0: أنت شلونك يا عيني؟
5: الله يسلمك. أنت ليش تحجين المواجع؟ ما أعرف يعني.
0: شوية نحرك الجو. أخاف نسيتوا الحب. أخاف نسيتوا تو ممكن واحد مبسوط الله. قبل ونسى وهاي. تعال أنت مو قلت لك على مودي تقول لي حتى انا صرت لك
5: رجلي قطعني من البايسكل من كثر ما رايح جاي عليهم.
0: يا قلبي يا عيني
5: صرت عداء
0: الله كانت بعيدة كلش وين بالبصرة؟
5: هي بالبصرة يعني هي تصير من أقارب مرت أخوه يعني تصير بنت أختها يعني هي البنية
0: زين
5: ايوه وروح يعني اللي حق انه طب للبيت وكذا باعتبار يصير بنت بنت عمي بنت عمي يعني شلون امها تصير بنت عمي فدائما اروح من البيت واطب وكذا وهاي ف يعني صارت مناوشات بيناتنا وكذا يعني صارت العلاقه
0: خما كانت مناوشات عنيفه يعني صار
5: لا شلون ما صارت انا جاي اخسر جاي اخسر راسي وامي طبت علي للحمام
0: يا
5: قلت له هاي ما خير يا ستار طبت علي المكافحة شين إجرام طب علينا حزب البعد شبيت قلت له شوف شوف نعيم قلت له ها يا ستار قلت لي إذا تزوجت هند بتم خالد قلت له إيه قلت لي لا أنا أمك ولا أنت ابني
0: ليش
5: ها أبوي ليش أمة هذول الناس أنا ما أعطيكم قلت له ليش شنو السبب إيه والله العظيم بالقرآن قلت له ليش أمة شنو السبب قالت لي هذولي مو خوش ناس وهذا دائما يجون تتذكر سووا لنا مشكله وعلى مش شغله وراد يحلفونا وراد ياخذونا اخوها راد ياخذ حلفنا قلت لي ما انا ما لي قرض باخوها وما لي قرض بامها انا هذه بنيه رايدي
0: اي
5: قلت لي والله ما اروح اخطب لك اياها قلت لها خوش انطيت شيء واحد قالت لي شنو هو قلت لها قسما بالله العلي العظيم وروح ابوي قلت لها اذا ما رحتي خطبتيها قالت إيه؟ قلت لها أنا أختي راح أوصلها للأردن قبل تذكرين المرأة ممنوع تطلع على ويا محرم
0: أي محرم
5: زمن صدام
0: صح
5: أي قلت لها ما تشوفين رقعت وجهي للموت
0: تهديد قوي
5: قلت لها تهددني قلت لها تهددني قلت لها ما هددك وتدرين بيها كل زي أنا أسويها قلت لها إذا رأيتها خوش ماكو مشكلة أشوف أخوك راحت لأخوي الكبير قالت له هذا أخوك هيك قالها هو بدام هي رايدته هو رايدته أنت ليش أنت شنو عندك الاعتراض
0: زين
5: أنت ليش معترضة يا أمه أبني له غرفتين فوق قال أحسن ما يطلع ويا أختي قالت ترى ابني شرح إلين هي يطلع ما يرجع بعد
0: أي.
5: على الأقل أكذب هنا أنا أبمره يظل يمنا إنه يمنا قريب علينا أختنا تروح يوم رجلها هذاك زوجها
0: أي
5: ماكو مشكلة بس هذا ابنه الريدة
0: تمام تمام
5: راحت أمي تخطب الأم ما قالت لها قالت لها كان انطي بنتي خدامه
0: اي
5: امي ويراد لها دفعه شلون قبت العيطه
0: زين تبقى ويانا ابو رضا عندنا بريك سريع
5: أي عاد.
0: يلا
5: اي عاد
0: قول لهم قول لهم رايحين بريك وراجعين
5: ان شاء الله
0: تقول قول بسرعه
5: يلا رايحين بريك ونرجع بسرعه
0: عافيه
6: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من فكر بخطوة أبعد شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي
7: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك
8: اي والله بس عفوا منو انت
7: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج هاتف جالكسي S26 ألترا وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك
9: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد
10: ويوصل أكيد
9: والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة
10: كلش سهلة
9: أعلن.
10: أعلن. أعلن
9: على الرشيد
10: على الرشيد
9: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
6: رجعنا لكم الرشيد وياكم
11: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.
0: بونجور، صباح النور والسعادة، ورجعنا لكم ورجعنا لنعيم المالكي. صباح الورد من جديد يا نعيم.
12: صباح الأنوار.
0: قل لي يعني أنت هسه ورا هاي كل التهديدات والهذي، وين وصلت السالفة ويا نفسها أم رضا؟
12: لا توفت الله يرحمها.
0: إلى رحمة الله.
12: أمها زوجتها بشخص
0: يعني ما زوجتها؟
12: لا والله ما زوجتها.
0: على مود مشاكل. على مود الوالدة يعني، لأنه
12: إيه تعاركت أمها يعني وصارت مشكلة، وجت مرت أخوي قالت أمك ليصت السالفة كلها.
0: لا إله إلا الله، والله يتصرفون تصرفات ما أدري شلون يعني.
12: وراح شحنة أخوي وجاء أخوي قال بدام هيك حكيت ما أريكم بعد، خلاص أخوي كنسل الموضوع. إيه وجيبان خالد ظل يحكي علي أنت شلون تأخذ هاي ما أعرف شنو، جتني ما قالت ما أخذ من صفحتنا من صفحتي. قلت له ها هاي الدق والنوح ترجي من صفحتي.
0: من صفحتي
12: هو تالي تخذت يعني. هو تالي تخذت من صفحتها يعني، عرفت بنهاية الموضوع.
0: زين
12: قلت له خوش لعاد. قلت لها هذا جوازي وراح أخذ أختي. قالت لي قلت له شوفي هذا الوجه.
0: لا ما تشوفي شبعي منه حبيبتي.
12: قلت له والله والله بسمع. قالت له خليش تتحصري على شوفته
0: يا عيني.
12: وهذا يومك
0: صدق يعني صدق ما شوفتها وجهك بعد؟
12: أبد. حسن تزق صار من 2002 أنا من زمان طالع من العراق، من يعني صار لي 25 سنة من 95 طلعت من العراق. ورحت السورية ورحت بعدين طلعت الألمانية. بالألمانية يعني من ألمانيا اجت للعراق سنة تقريبا 2003 أيام السقوط. زوجت أم رضا ورجعت، وبعد من عدتها يعني كل 3 سنوات كل 5 سنوات كل 6 سنوات أروح مرة. هسه أنا من 2022 ما نازل للعراق.
0: زين أم رضا تعرف بهاي السالفة؟
12: أي أم رضا تعرف يا أختي.
0: تعرف يعني أنت مقاطع الوالدة على موت حبك اللي راح؟
12: أي قلت لها حكيت لها.
0: سويت
12: قالت بس هاي امك نعيم ما حكيت. قالت يعني امك كذا وهاي
0: يعني صدق.
12: قلت لها بعد اي والله حتى من توفت قالت لي المره قالت لي من سمعت يعني سمعت خبر وفاتها قالت لي توفت انت نعيم بقي. قالت يعني خبرت مرت اخوي قالت لي بقي في حياتك وبقي في حياه مرت اخوك يعني. قالت انا ادري كنت كنت رايتها وصارت مشاكل وانه يعني حاكي لها كل شيء انا يعني حتى على هاي البنيه السورية حاكي لها يعني.
0: يعني تحية الأم رضا. حلو المرأة تكون متفهمة يعني.
12: اي يعني تقول يعني شيء قسمه يعني ما صارت يعني كذا، بس قالت انت ليش تلوم اهلك كذا وهاي. قلت لها البنيه كنت رايتها واحبها وتحبني وكذا، قلت لها قبل لا تجين انت بالموضوع يعني. قالت لي والله ما ادري بك هيك انت روميو ما ادري بي قالت لي انت روميو جيت هذا الحب قاتل. اي والله يعني حتى اخر مره من رحت حتى اني قلت لمرت اخوي قلت لها وديني لل للمقبره اذا راح اشوفها
0: يا عيني.
12: رحت زرتها وقريت لها الفاتحه وصليت لها وركعتها ولحد الان
0: الله يرحمها برحمته الواسعه.
12: اي والله
0: يعني عوضك بام
12: وايد عذبت.
0: اي
12: لا الحمد لله والشكر أم رضا نعمة المرة يعني الله
0: يحفظها
12: إن شاء الله ويرجعها.
0: آمين
12: ويرجعها غانمة سالمة.
0: آمين يا رب آمين. ينطيك العافية أبو رضا عيني.
12: بروح الوالد الطيب
0: إلى
12: يعني صارت الزيارة للإمام موسى الكاظم لا تنسينها من الدعاء
0: على وشك إن شاء الله والله.
12: أي والله لأنه الأمور كلها لا ستظهر
0: يعني. توجه لله توجه لله ابو
12: لا هو نعم
0: انت مي طبعا. وابتغوا الى الله الوسيله وابتغوا الى الله الوسيله
12: الله الوسيله. بس انت تعرفين اهل البيت انهم مقامهم
0: طبعا يعني طبعا بلا شك وخصوصا سيد السادات موسى بن جعفر سلام الله عليه.
12: موسى بن جعفر الف رحمه على والديه.
0: ان شاء الله ان شاء الله يقضي الله حوائجنا وحوائجكم ويمسح على قلوبكم ان شاء الله وعلى قلبي وينطيك مرادك بإذنه تعالى. نورتني يا غالي وما عدها إلا العافية يا أخويا يا طيب.
12: سلمينا على أستاذ وسام ربي
0: تحياتي لك والله
12: أم البني
0: تحياتي لك سلام الله عليها. نورتني عيني أنت شكرا جزيلا. شكرا أبو رضا. حسن على الواتساب يقول صباح الخير ستبان أني أخذت اللي أحبها بعد عناء الوالد رايد يزوجني بنت أخوه أني كنت منتمي لناس قلت لهم لو هي لو التحق وحتى لو ما استشهد أبقى هناك وما أرجع، كنت أدافع على مرقد العقيلة عليه السلام، سلام الله عليها، هلا بالبطل. يقول بعد حب 4 سنوات وانطيتها وعد والحمد لله أخذتها. هي الأبطال شلون تصير بعد؟ هاي يعني هاي. الله يسعدك يا أبو فلاح ويسعد أختنا بيك ويرزقكم بالذرية الصالحة ويطول بعمرك وحي الله الأسباع. عندنا اتصال. ألو،
13: صباح الخير.
0: يا هلا، صباح النور،
13: شلونك علوية؟ إن شاء الله مرتاحة.
0: هلا وسيد علي، شلونك؟
13: بخير، إذا أنت بخير
0: عساك بخير دوم، ومرحبا مرحبا،
13: ربي يجعلك دائما إن شاء الله بصحة وسلامة.
0: شكرا جميعا يا عيني.
13: والله تحياتنا لأبو رضا خطية ناظم نضال الصحابة.
0: شلون؟
13: أبو تحياتنا لأبو رضا ناظم نضال الصحابة.
0: أي والله شفت شون؟ زين شنو نضالك أنت سيد؟
13: أنا أنا كنت أحكي عن حب المراهقة، ما يعني بالواقع
0: يعني حالة الجنون اللي عشتها من أجل الحب.
13: أي مرة من المرات كنت داوم بالكلية بجامعة التكنولوجيا، زين، وأحب وحدة داوم بالإعدادية، وعلى طريقي كنت أشوفها يومياً. مرة من المرات
0: زين،
13: والله حاكي وياها ولا هم، بس نظرات، يعني كنا إحنا يتشفق يعني، بس عن نظرات. مرة من المرات زين بشوف لك واحد دعت بيها بيصعدها بالسيارة، كانت عند البرازيلي بذاك الوقت،
0: إي
13: طاشة زين، اريد يصعدها. قولي الله ايش خلى بي من من من عظم ما مكسور، كسرته
0: صدق
13: زين، والنبي وطلع منه
0: قرايبها،
13: يطلع ابن خالتها متعاركين بالبيت، وهي راضيه ويا خالتها، ثلاثه من خالتها طلع غريب. شو سويت
0: انا؟ زين انت كنت بس معجب بيها لو كنت حبيبها صدق وشفت هذا يعني؟
13: لا لا لا والله والله ما كانت عندي علاقه حب او فشي زين، بس مجرد اعجاب، واشوفه وشنو اشوفه يعني، انتظر بركن من تعبر الطب المدرسه انا اروح للكليه الجامعه.
0: يا عيني، انت كنت بالجامعه وهي بالاعداديه؟
13: اي بالاعداديه، كنت سنه اولى وهي كانت، ما اعرف يمكن والله ما سالها.
0: وين صار هذا الحب؟
13: يا حب هو بعد ضلك حب
0: ندري.
13: دخلنا بحرب الخليج، وبعد ما راحت الامور كلها ضاعت، انا تصوبت بالمعركه
0: يعني.
13: اي والله شفنا هاي الامور،
0: الحمد لله على سلامتك،
13: صارت سوال الحمد لله. احنا يا سبحان الله، اكو مرات الانسان يقول لك شنو اعظم تضحيه قدمتها. الإنسان من يجي يقول لك والله أنا ضحيت وهذا ودي وجيب، قلت له والله ماكو واحد ضحى مثل الشهيد العراقي ومثل المناضل العراقي اللي دافع عن بلده وما يعرف هو دي دافع عن منه.
0: الله،
13: عن رجل دي.
0: أحسنت أحسنت،
13: والله العظيم
0: ماكو أعظم من تضحيات أبطالنا، شهدائنا، جرحانا، الطيبين منهم ذولا. وبالمناسبة بما أنه يعني شيء بشيء يذكر، هذولا يعني هذا الجندي والبطل والمقاتل يعني تشوفه بنص المعركة ويضحي إلا يخابرها ويطمنها أو يدزلها مسج أو يكتب رسالة حتى إلها. يعني هذا كلام للناس اللي ولا ما عندي وقت، والله مشغول شنت. حبيبي انت شنو ده طاب للموصل بالجانب الأيمن، بنص الجانب الأيمن وبنص مواجهات الإرهابية وهذه، وكتب لها وطمنها وفتح لها كاميرا وبعد يعني والله
13: والله علوية كنا نشوف
0: هذول. نعم انتو ابطال.
13: تدرين اقول لك شغله بحياتي يمكن ما قايلها.
0: نعم.
13: تعرفين كنا ناكل من الزبل، والله من الزبل، اشرب تكرمين حش قدر، كنا نشرب المي والشاي بالبسطال، والله
0: الله اكبر الله اكبر، صادق.
13: ويعني وصمون ماكو، ارزاق ماكو، واحنا طلاب مو عسكر.
0: نعم.
13: احنا طلاب بس جابونا هيك في سبيل شنو يعني، نوقف وياهم زين.
0: تريد تفتهم علي ما تدري.
13: اي يامن ويا دوله ويا دوله ما نعرف.
0: والله يعني حاب نزج بامور ما لبيها ناقه ولا جمل. على العموم سيد علي الجميل البطل
13: ربي يسلمك
0: الله يبارك بيك ويعوضك خيرا
13: ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه والعافيه يا عيني، كلش اسعدتني باتصالك.
13: الله يخليك علي رحم الله والديك
0: ووالديك. شكرا شكرا. ننتقل الى اتصال اخر. مرحبا.
14: مهضوم، احس بغبن، ما عايش بدوري.
0: الله.
14: وبقلبه واحد فمل ما يفتهم طاري.
0: الله اكبر.
14: مرات حرب النفس على لا تقول الصدق ما داخل بشوري.
0: الله.
14: ويروح عايش سدب محروق من كل كتر موري. غايب لقيتك أمس من دوريتك نفس سجلت يمك درح ما شاء
0: الله.
14: فحزر حمايش بهك انت بدلالك عمت عالترف جرحك ورجوري.
0: الله.
14: بقد موسى وصيت لك، بقد موسى وصيت لك، قلت لك اذبحني نذر عزيت وقتك علي وانا انذبح ثوري.
0: الله.
14: بحساسي ما مثلت
0: زين،
14: ردتك تقيم العشق وبمسرحك تنحني صفق لريد ابتهج بس انت جمهوري، بس انت جمهوري. صباح الخير ماموري.
0: صباح العافية والهنا.
14: شو اخباركم؟ متصل طبعا.
0: هلا بالغالي ابو مؤيد.
14: شو اخويا ماموري؟
0: انت شلونك؟ الشاعر الجميل الغالي راجي مياح.
14: الله يحفظكم.
0: نوطل رائعة.
14: نوركم إن شاء الله. نوركم.
0: عبالي أجاوبك.
14: جاوبيني.
0: يقول لك يعوضك الله بغيرهم لو فارقوك.
14: أي.
0: يجوز لو راحة وحياتك تستقيم. قوم لم روحك وبلش من جديد وقول بسم الله الرحمن الرحيم.
14: الرحمن الرحيم.
0: شوف لك حب يستحق وتعب عليه. ولا تظل قافل تريد إلا القديم، ودير بالك تقتنع لو رخصوك، دوم خلك أنت عد روحك عظيم، ولا تفك بابك بعد لمن يجون، الوادم اختلفت والمسامح غشيم.
14: غشيم.
0: صبحك الله بالورد. هلا بالغالي. وبيك أكثر. قبل قليل اتصل بينا أحد شعراء الكوت المحترم أبو مصطفى وقلت له أنه الناس تحب بجهة والشاعر عندما يعشق يعني موضوع آخر.
14: طبعا أكيد هو الشاعر عنده إحساس بالآخرين مو بس إحساسه بنفسه.
0: ولكن هل يمنع الشعر من الجنون يعني انه ينفذ طاقه الحب بقصيده ولا ايضا احيانا يرتكب؟
14: اكيد انا اذا ما اكتب اذا ما اكتب اكتئب، اذا ما اكتب

0: عندي مشاكل نفسيه لازم اكتب.
1: زين كتابة قصيدة مثلا أيام الحب وكذا وشو مريتها عليها لو فتشي
0: يعني مو هو درب غزل الصبح سبتهم غزل
1: اي
0: ها
1: اي
0: سهلة كتبتهم قديمة أنا قديمة
1: زين
0: وجهك براءة الطفل
1: اي
0: يكتن من يبتسم وبهاية قلب اعترف من تضحك انا انسلب ما يبقى عندي طرف العب خلعيتها من جديد ترى ما حافظها وجهك براءة طفل يكتن من يبتسم وبهاية قلب اعترف من تضحك انا انسلب ما يبقى عندي عقل مو رسعة تطلع حولك خدك احس انزرف تدري انت مبلل العيون شرف تدري انت من باوعت العقل صاب خرف أو تدري بحالاتك كفر قلت إحساسك أو تدري أنا ميت كنت ما عندي واهس ماهس من بادلت القبل والنفس باس النفس صار بكياني بشر والحزن عنا انصرف
1: حلو
0: رديت بي العمر شفتك تعيد الخلق في البوسة أرجع سنة يعني أنت لو طولت ما يبقى مني طرف مدري أنت ذوقك شنو حيرت طعم العسل من ضقت ريزك ورد وليد نكهة طرف معقولة انت بشر قمت انا شك بالقطن متنسي امك متنسي امك قطن لابوك وقت العرس من حسن يوسف كرف
1: الله
0: كلمة
1: زين
0: البيت انت من الشعب الوسط يترس غرف مع نهر من الحسن احساس يمك غرق بكان قلب انجرف محتاج يمك يغط من عذب ما يقدر ما اريد تفخ ترك
1: حلو
0: طب لي نبيذك سكر بالشفه لون العنب والريج نكهه خرب ما باقي بي صبر والبال ذنب اقترف قرب عاد ما بيك حرمه ذنب الحرمه بين البشر وانت بصفاتك ملك وحتى الله شكلك عرف
1: حلو حلو صح لسانك ابو مؤيد نورت الدنيا أدام الله قلبك نابض بالحب وبالجمال ولسانك ناطق للشعر الجميل وقلمك يبوح بقريحة شعرية رائعة كل التقدير لك يا غالي شكرا للطلة الحلوة أبو مؤيد.

0: صباح الحب عليكم أحبابي. إحنا اليوم صراحة الغاية من هذا السؤال إنه نذكركم بأنه أنتوا يعني للناس اللي زوجوا بعض إنه أنتوا ما حصلتوا بعض بسهولة، فالمفروض فراقكم ما يكون بسهولة، والله لا يجيب الفرقة بين الأحباب. يعني تذكر مواطن التضحية اللي قدمتها إليك هذه الإنسانة، يعني أنت مو آخر قطعة بالعالم ولا هي أيضا آخر امرأة بالعالم، بل خياراتها يمكن هي أكثر، مع احترامي يعني، لأنه هو هيك يعني امرأة ممكن أن يتقدم لها كوما أشخاص يعني. وهاي النقطة بصراحة يعني بعض الرجال عندهم تفكير غبي، مع احترام يعني، ينسى أنه أكو غيره ممكن أن يتقدم، يعني ينسى أكو رجال آخرين وأكو خيارات أخرى، فيشوف نفسه أنه هو بس يشوفها أنه هي حبته، أنه هي قال لك ها يلا انتهى الموضوع، يلا ركني هستي على صفحة اللي بعده. بس من توصل مرحلة أنه هل اللي بعده راح تحبك وتضحي لك بجد هذه الإنسانة؟ وترى اللي يبيع ينباع، والما يقدر لا يقدر، واللي تضحي لك صعب تلقى وحدة أخرى تضحي لك. وأيضا الرجل، بس أنا أتكلم عن المرأة، لأن المرأة تقودها عاطفتها، فهي تحاول تقدم لك دائما حتى ترضي حضرة جنابك، يعني عسى ولعل أنك ترضى وتملي عيونك وماكو يعني الموضوع يكون تمام. المهم يرتكبون بعض الأخطاء في زمن الحب، زمن العلاقة، زمن أنه هم بعدهم متزوجين، أو لأنه يريد يتزوجها، فممكن أن يسوي فتسالفة تحت مسمى جنون الحب، فما يتوقع حل آخر منه. أهله، عشيرته، أصدقائه يقولوا له تسويتي شي، يقولهم إيه ليش أحبها، أو فعلا راح تقبلين تعيشين وياه بهذا المكان مثلا، تقولهم إيش حالاته هاي الجنة اللي أنا أحبه زين. فأكو أمور من الحب ما قتل، نقول إحنا ما نقول قتل، نقول من الحب ما ارتكب هو خارج حدود المعقول. ناخذ اتصال. مرحبا.
1: ألو، صباح الخير
0: وسامة. صباح النور.
1: ألو سلطان، صباح الخير عليك على المخرج.
0: يا هلا، شلونك؟
1: الله يسلمك ويخليك، والله بخير وانت بخير. قبل كم يوم جو لجنه دائرتنا، عباره عن اثنين بنات تقريبا
0: زين،
1: والله يعني لو ما يعني عبالك انتي

0: بس البنايه هي نصحتنا للامانه لان من سدت الابواب كلها بوجهنا خلاص بعد ايدي بايدي وعوف يعني كل واحد يعوف اهله وهم ورانا يحلون الموضوع يعني ما ضل عندنا بس هذا الخيار. قالت لا يعني راح تصير مشاكل وكذا
1: عافيه عقله
0: اي راح يجوز. انا كنت ما اعرف انه فكرت من حبه إليه يجوز يعني احكي 2008 طبعا عمر 20 سنه 19 سنه هي بس شفت الموضوع ما راح يصير وراح يخرب كلش ما ضل عندي بس خيار يعني ما اعرف طلع بعد من يمي
1: صحيح
0: كتضحيه تقدر نسميها. بس ابنين نصحتني قالت لا ما راح يزيد طين بله وراح يصير مشاكل اكثر النوب ننتظر ونشوف ايش حيصير. وبعدين هو ما صار شيء يعني لو ضاحيه كانت خربانه اصلا وانتهت
1: هو كل اللي صرفه وهذا
0: مبادره و... نعم. يعني انا اعتبرها مجازفه وهم غلط يعني مثل الوقت مو شيء صحيح يعني
1: طبعا طبعا
0: صارت.
1: احسنت عفي عليك أيه. والله يكتب لك العوض ان شاء الله.
0: بدوا قلبك ان شاء الله الله يحفظ لك اولادي وتمحين بيهم وتشربيهم احلى العرايس ان شاء الله.
1: وجودك يا عيني انت نورت قلبك
0: الله يسلمك ويخليك
1: نورت.
0: تحياتي لك يا ورده مع السلامه
1: حياك الله. شكرا وسامه. أغلب اللي خطوا هاي الخطوة اللي تراجعوا عنها وسامة وحبيبته في حينها رجعوا نادمين لأنه هي فدهيتي هبة هبة مع المشاعر وبعدين لا العقل يركد يعني وينتبه هو أنا عملت إيه يعني فكلش غلط أنك توصل إلى مرحلة أنه تتجه نحو المجهول وش يصير خلي يصير. هذا زمننا أي شيء أنت ما دارسه يعني الهاوية إنها الهاوية. ناخذ اتصال جديد. مرحبا.
2: مرحبا سيد.
1: أهلا مرحبتين. صباح الورد.
2: شكرا. تحياتي الكادر وحضرتك. هذا الصوت الجميل اللي يوميا يعني لحد الخميس احنا لازم نسمعه.
1: عيوني انت من وياي
2: حتى اذا مجازين.
1: عشت ايدك. من وياي
2: والله مصطفى من الانبار.
1: هلا والله حي الله الانبار. شلونك مصطفى؟
2: حي الله من جلال والله الحمد لله.
1: هلا انت ببغداد ولا بالانبار؟
2: لا انا بالانبار.
1: يعني هسه تسمعنا من الانبار
2: البرنامج مالتكم مالتكم.
1: ايه عاشت ايدك. حي الله الجميل مصطفى. ومصطفى سامع بالطلاق الا خذها.
2: صارت بس احنا شنو نسيت اكو شغله
1: اي
2: بايام يعني الصدى او المراهقه خلينا نقول اكثر بين اللي يحب بقلبه ويحب بعقله.
1: صح.
2: انت لازم يعني قبل احنا ما كانت عقل اصلا.
1: شو وقت العقل عذرا للمقاطعه شو وقت العقل يكون ما موجود يعني انه يسكت شويه لانه مو عقلك دا يتصرف يعني هاي باي مرحله
2: انا يعني هاي انا صار عندي اي يعني عمري 19 20 سنه بقيت تقريبا 7 سنين يعني انا بارت فتره وراها يلا عمالك استفنت أنا وين رايح وين متجه يعني ورحت مرة اثنين وثلاثة
1: نعم
2: أبو أخذت الشيوخ وما أعطوني
1: تالي
2: سويت مشكلة أنا اشتعلتها هي هنا اشتغل العقل وراها مو القلب. افتعت المشكلة رحت له ماني وحدي
1: الله
2: تلاقيت اخوته بالباب قلت لهم عمي ليش ما تعطوني مره؟
1: اي
2: ايش بينا مهارها جهد تريدوها تدفع وزنها ذهب الحمد لله الله مكننا وخير من الله يعني عادي
1: الله يزيدكم
2: زي. بس معنى الكلام يعني شفت
1: طبعا
2: قصدي
1: بلي
2: فجابي باستفزاز انا جاوبته بس يعني فاتوا مشكله وضربوني طلقه
1: اوف اوف اوف
2: اي
1: زين
2: هذيك يعني بعد
1: حقيتهم
2: يعني الحمد لله حقيتهم
1: ايه
2: بس شو حقيتهم قالوا اولا انا ما طاب البيت جواي بالباب ثانيا انا راح لهم هم جايين هذا عقل عشاري الماشي يعني فورا هذيك مثل هاي في المستشفى

0: احنا هاني اشتغل العقل مو القلب. وايد بعد يعني انا هذا اللي كل اللي اقدر اسوي سويته وبعد ما صار شيء.
1: وزوجتي
0: راحت اثنين
1: لا راحت
0: زوجوا وخلصت وصارت صار سنين
1: بس فعلا عرضت نفسك للجسيم يعني
0: مو كنا على قولتي شبت مشاعر ما تعبت من اشتغل صلاح حسن او هيثم يوسف تروح مصيف مو بسياره
1: والله ما عم علينا غيرهم
0: وصحيح بس من نصفون بهذا العمر اضحك
1: اي طبعا شلون
0: صاحبتك تضحك يا جو احنا شو نسوي
1: اكيد كنا اكيد يعني
0: مع احتراماتي سوا كنا مخابين والحمد لله لا عوضنا بخير وهي نرجع نقول كل شيء قسمه
1: اكيد كل شيء قسمه فنصيحتي
0: يعني. للي شباب اللي يحبون هسه حب بعقلك قبل ما تحب بقلبك
1: احسنت احسنت مصطفى نورت بانجور وراديو الرشيد وأسعدتني جدا يا بطل
0: الله يخليك
1: شكرا لك
0: الله يخليك ست تحياتي لكم
1: حياك الله يا مرحبا شوفوا بعض الجبناء يقول لك مو قسم تسميل على النصيب أو كل شيء قسم يقول لك اسعى يا عبد وأنا أسعى معك من ما يصير شيء على الأقل أنت تقف أمام ضميرك أمامها بالوجه الأبيض يعني عموما راح ناخذ آخر بريك وراه نكمل بانجور للساعة 10
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من فكر بخطوة أبعد شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي
3: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً مصرف الخليج التجاري نرسو بك على شاطئ الأمان
4: يا معود شلون تسمح له هيك يحكي وياك
5: اي والله بس عفوا منو انت
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج هاتف جالكسي اس 26 الترا وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
6: بتغني فيك وانت معايا بتغني فيك بدل الرشيد اف ام 91.5

صباح الورد، صباح الهنا، بانجور لسا عشرة مع بان ووسام ماجد، وأهلا بأحبابنا في تعليقات اللايف ستريم في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على الفيسبوك. ملاك عبد الله، صباح لكم بالثالث متوسط، يا رب يسرهم واشرح لهم صدرهم وكن عونا لهم ومعينا ومعينا عليهم إن شاء الله. يا الله يا رب، إن شاء الله بداية رائعة وموفقة لطلاب الثالث المتوسط اللي اليوم بدوا امتحانات البكالوريا، إن شاء الله هم قدها ويفرحون والنتائج تكون نسب النجاح عالية يا رب العالمين. ومن بعدهم السادس الإعدادي. أحمد دبليو دوت خالد، صباح الخير والعافية، يا هلا. عبد الكريم الحلي، صباح السرور، صباحك بانجور. علي الزين، صباح الخير على عيونكم الحلوات، سلامي لكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الكريم، تحية حب للجميع، شكرا جزيلا. خضير الجبوري، صباح الخيرات، تحياتي للجميع، شكرا جزيلا. بعد منو؟ أمجد قرينا، أبو جود قرينا، سليم، نور محمد، صباح السعادة وراحة البال، شكرا حبيب. محمد الحلفي، صباح التقدنات ستنا العزيزة، زميلي الجميل، إن شاء الله ما تفقد عزيز ومنور جدا، صباحك ورد وعافية. ياسر، طبتم وطاب صباحكم، يا هلا. دكتور معن من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على تبان والمخرج المبدع وجميع فريق المبدعين أينما كنتم وأينما وجدتم بأسلوبكم الراقي، تقدير يا دكتور. حسين أبو غدير، صباح معطر بأريج الورود بوجودك. نسرين الطائي، صباح الخير يا وجوه الخير ستبان والأستاذ المخرج، بايب بنور تشحبيبة. هاني الكناني، صباحكم. وغرام، صباحك كل التقدير والاحترام يا أخونا العزيز. ومنه بعد حتى نقفل اللايف؟ أو عاش ذوقك مخرجنا أغاني الزمن الجميل. أي والله يا نسرين. زين، نشوف الواتساب منه نورنا.

0: صباح النور والسعادة عليكم وبانجور على الرشيد اف ام 91.5 بعد معاكم، واهلا بمسجاتكم على 0770-11-14-5. مصطفى القيصر مشاركنا بفويس. نعم تمام، نسمع مصطفى.
1: يصير لو نمشي سوا والناس تعرفنا احنا حبيبين وخلاص، الحب ثالثنا، نحلم مثل ما نريد ونخلي دبي.

0: يكفي حبيبي بعد نخفي مشاعرنا.
1: صباح الخير والعافية عليك ست مهان. صباح الخير عليك يا المخرج.
2: صباحك ورد مصطفى منور، صوتك الرائع منور. قيصر بامجور
0: يصير لو نمشي سوا والناس حبيب نحلم مثل ما نريد ونخلي دبيد يكفي حبيبي بعد نخفي مشاعرنا.
2: صباحك فل. اهلا بمصطفى قر الى بومالي امشاري ومنور. حياك الله يا سليم الجعفري ابو
3: كنعين. كنواهتي قلت يعني ما داوم باكر وهسه تريد تخليني اجازه عن باكر. يعني احنا صحيح انجز الشغلات مزعجه ومتعبه وبيها شؤم، بس عذرينا احنا نحكي عن واقعنا نحكي عن امورنا. تحياتي لك ست بار
2: يا غالي،
3: ان شاء الله اجازه سعيده مقدمه.
2: شكرا يا غالي.
3: سلامكم سليم الجعفري.
2: وهل يخفى القمر؟ نورت يا احلى جوزائي واحلى برشلوني بعد. اما لا تلامون طبعا على هو الواقع فعلا، ولكن اتفقنا انا وياكم انه نصنع واقع اخر. اما اذا نبقى على واقع الواقع اللي دنعيشه، فشنو الفايدة من البرامج وشنو الفايدة من الأحلام وشنو الفايدة من أنك تخطط تحقق هدف طيب ما بيأذية الناس؟ يا عيني، غير نخلق واقع إحنا ثاني. حسين حنيت لك يقول صباح الخير ستبان. المرأة مثل الوردة وفيها شوك، لا تقطف إلا بلطف. قلت ليش قاطفها؟ حوفها تعيش وحدها. ستل تقطفها حتى ويشمشم وبعدين يشمرها وتتيبس. شو ذا كلش تكرم ويعني كلف نفسه يخليها بفازايا بقلاص ماء يشوف شنو. يومين ثلاثة وتذبل ويقولوا هاي ذبلت، نشوف لنا وردة ثانية. علي محمد صباح النور والعسل. شكرا. عباس الحمداني مشاركنا بفويز، يا هلا.
4: والله ست بال تحياتي لك. عباس الحمداني، والله من الحب ما شل الصناديق طماطم وباذنجان ما كنت شاعت بصف بيني وبينه بس الشارع. بس الله يرحم حج عبد الله نقل عليه صناديق المقال. بس اول واحد يدخل بنجلاديش العراق هو انا بال99.
2: نعم. حياتكم. الله محييك يا غالي. يكربون علي، ها ألف تحية لك عيوني أنت. حيدر المدريدي، والله ستبان آني من الدورة للغدير مشي رحت لها وكان منعت جوال. يا عيني والله عاشت إيدك يا بطل. زين أبو مصطفى، صباحك ورد جوري ستبان الجميلة. صباح الخيرات للمخرج الراقي والمستمعين. حكمة: لا تهتم لما يقال عنك، فأنت تعرف من أنت ولا تقلل من قيمتك، فسر الفشل هو محاولة إرضاء الجميع. كلش صح. سامر من أمريكا، أصبحنا على بركة الله وبالصوت الرشيدي الجميل بلبل الصباح ستبان الوردة وأنا راجع للبيت من طريق العمل. يا عيوني دنيا ليل، الله ينطيك العافية ويحفظك إن شاء الله ويوفقك أخويا سامر. علي العبيدي، ستبان تحية لكم ولمنبركم النقي، عاشت إيدكم فعلا قلبتوا المواجع. بالنسبة للإجازة، المشكلة أنه البرنامج أخذ مكانه بقلوب الناس، وهذا مما يسمعوه يوم تلقيهم يسألون عنه. أعذريهم لأن بهالوقت نادر الواحد يلقى شيء صادق يلامس الناس بهذا الشكل. هذا شيء يعني عظيم. أنا ما أقدر أوصف حتى ما يكون كلام ميكروفون وكذا. ثقوا بالله، أحيانا الإنسان يجد

0: ألف سبب حتى إنه ما يستمر في مواضع معينة، ولكن ممكن يستمر على شيء واحد يبقي. فكيفما عدة أشياء تسعدني بلقائي بكم، أولا اعتزازي بمكاني العظيم، هذه الموجة اللي الفارقة لله رب العالمين. اثنين، برنامجي الغالي على قلبي واللي أتى بثماره. وثلاثة والأهم، حضراتكم. يعني أنا قلت لكم العراقي مزاجه يعني صعب يرضي، فلما ننال هذا الكم من كلمات الرضا والثناء وغيرها فهذا نعمة عظيمة أسأل الله أن يدومها. بس سامحوني ببعض التأخيرات اللي تصير وكذا، لأنه ملزمة بأمور تخص الأهل، وأنتم كلكم نظر، كل التقدير والمحبة لكم. علي من السويد، تحياتي لك وبعثنا، يقول أسوأ ما في البشر الاستغلال، ثم الاستغناء، ثم الاستغفال، ثم نكران الجميل. أبو محمد، صباح الخير ستبان. صباح الخير للمخرج والكادر والمستمعين. موسيقى بانجور جميلة بيها تفاؤل. Go ahead. والله هذه الموسيقى لو تعرف شلون سويتها. طبعا ما نقول، بس أستاذ عمار يعرف. تحياتي لأستاذي العزيز، وشكرا لأنه عجبتكم، أنا اللي أشكركم عليها. عبد الله التكريتي، صباح الخير ستفان، أنتي قصتي ويا حبيبتي كلش حلوة، بس ما قدرت أشارك اليوم. أني قصتي ويا حبيبتي كلش حلوة وبس ما قدرت أشارك اليوم لأن كلش مريض. إن شاء الله فد يوم أتصل عليكم. خطاك الشر إن شاء الله، وما عندك إلا العافية عبد الله، وصحة وسلامة عليك يا عيني. وحيد الدليمي، أبو ليوثي،
1: أمر على الديار ديار ليلى، وقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. صباح الخير، صباح العافية على ستبان الغالية أمير، تحياتي للأستاذ المخرج، صباحكم سعادة يا ربي.
0: الله يسعدك وينور لي يومك وقلبك وطريقك وكل شي حولك أبو ليوثي الغالي. أحمد رشيد، فأم صباح الخير والعافية، يسعد صباحك بالخير والعافية ومنورنا يا عيني. خلاص أنا عندي كم عنوان، أوكي كم عنوان ناخذه وبعدها نختم البرنامج وانتو سالمين ان شاء الله. كابينة وزارية جديدة، وزراء جدد، وزراء قدماء بقى نالوا ثقة الحكومة. هسه هذا تمخض عن ماذا؟ عن عدة قرارات وتوجيهات، وبدأوا الوزراء يعني يتسنمون مناصبهم، وعسى ولعل أن يكون هذا الموضوع خيرا للعراقيين. أهلا بكم في عالم عراقي.

في عالم عراقي صحيفة الصباح الصادرة لهذا اليوم، والعراق يستنكر الاعتداء على السعودية والإمارات، هو أول العناوين في صفحتها الأولى. أيضا مجلس الوزراء يستضيف رئيس هيئة النزاهة ويؤكد ضرورة استرداد الأموال، الزيدي يوجه بمراقبة الأسواق وتبسيط معاملات المواطنين، أكد أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل على المدى المنظور، العلاق لا تغيير في سعر صرف الدينار، تشريعات مرتقبة لدعم الخريجين القدامى، ويتضمن إنهاء القتال ورفع العقوبات، إيران تطرح مقترح سلام شامل لواشنطن، ازدياد حركة الشاحنات والبضائع عبر منفذ ربيعة، ومساع لتحويل نينوى إلى مركز تجاري عالمي، توجه نيابي لمراجعة الغرامات المرورية. في الصفحات الداخلية من الصباح، رئيس الجمهورية يتلقى التهنئة من بابا الفاتيكان، وأيضا الحكومة تؤكد الموقف الثابت للعلاقات مع دول المنطقة، دعوات نيابية لمراجعة الغرامات المرورية، والبرلمان يعتزم تشريع قوانين لدعم الخريجين القدامى. في الصفحات الأخرى من الصباح، وتحديدا صفحة محليات، أعلنت عن تفاصيل خطتها الأمنية لعيد الأضحى، الداخلية تنفذ 12 عملية لملاحقة المطلوبين خارج البلاد، ومجلس بغداد يدرس تنظيم عمل تطبيقات النقل الذكي، وبعد أعوام طويلة على جفافها عودة الحياة إلى أهوار أبو زرق والدلمج، وتوسيع منظومات المراقبة الإلكترونية للمواقع الأثرية. بصورة سريعة ننتقل إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق نطالع السيد الصدر يرد على منتقديه ليقولوا ما شاءوا فسأقاضيهم. تصفية الحسابات عطلت تمرير بعض وزراء الحكومة. لا مؤامرة على وزراء المالكي، بل صراع بين صقور الدعوة والجناح الشبابي. الداخلية: الحدود مؤمنة بسبعة موانع، منها طائرات مسيرة وكاميرات. سرقة القرن تعود إلى الواجهة من جديد. المبالغ المختلسة بلغت 8 تريليونات دينار بمشاركة 30 شخصية. العراق يلاحق المخدرات خارج الحدود، و12 عملية دولية خلال 5 أشهر. العراق يترقب ارتدادات هرمز، والبرلمان يدق ناقوس الخطر ويحذر من أزمة مالية خانقة. اعتقال نجل مسؤول محلي كبير يقود شبكة مخدرات في الناصرية، وقيادي في ائتلاف التنمية والإعمار متماسك نافيا انهياره. الحكومة العراقية بشأن استهداف السعودية: اتخذنا الخطوات لإحباط وكشف أي محاولة قد ترتكب. بهذا الخبر مستمعينا تنتهي جولتنا في صحفنا الصادرة لهذا اليوم ضمن فقرة عالم عراقي. وانتهى بانجور كذلك يا أحباب، ألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وتكونون بصحة وعافية وراحة واطمئنان. كل حب دائما يأتيكم من قلبي بان الموسوي ومن قائد المكسر وسام ماجد. هنا دائما بانجور على راديو الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية لك اليوم اجددها. هاتف جالكسي اس 26 الترا تكلك مو اللي بصفك.
5: ويوصل اكيد، ويوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
7: ساعدوني
8: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
10: أنت الكبير
11: يا بعد روح
10: وهنيان نبيك.
11: الله يحفظك.
10: أنت بشو يعني؟
5: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM.

0: الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.
1: الرشيد اف ام 24 ساعة

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح لهيك يحكي وياك؟
4: اي والله

0: بس عفوا منو انت؟
1: عيون الفضوليين عن تفو معلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5 91.5.

موجز الأنباء من رشيد فهم، أهلا بكم. الزيدي والحكيم يؤكدان أهمية العمل المبني على الرؤية المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار. تعطيل الدوام الرسمي من 26 لغاية 30 من أيار الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم 4 حزيران المقبل بمناسبة عيد الغدير. باب الفاتيكان برسالة لرئيس الجمهورية: ندعو الله أن يمن على العراقيين جميعا بالبركة والازدهار والسلام. القانونية النيابية: الحكومة قادرة على إلغاء الغرامات المرورية السابقة. الاتصالات: قطع الانترنت من 6 لغاية 7:30 صباحا خلال فترة الامتحانات. اجتماع أمني موسع لمناقشة الخطط الاستباقية ورفع جاهزية القوات الأمنية. روسيا تستعد لإعادة طاقمها إلى محطة بوشهر النووية في إيران. البيت الأبيض: ترامب سيحضر قمة 7 في فرنسا الشهر المقبل. طقس العراق: أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني @alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين ليكم متواصلين. الرشيد وياكم.
1: الحادي عشر والنصف بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فام.

0: الصوت اللي تحبه إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي. رشيد FM إذاعة الرشيد.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الاخبار من الرشيد اف ام.

منتصف النهار في بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي والحكيم يؤكدان أهمية العمل المبني على الرؤية المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار. تعطيل الدوام الرسمي من 26 لغاية 30 من أيار الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح زيدي رئيس تيار الحكمة الوطنية عمار الحكيم، حيث هنأه بتشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب. وشهد اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والتأكيد على أهمية العمل التكاملي المبني على الرؤية المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات في المجالات كافة، وكذلك ضرورة تضافر جهود القوى السياسية لإكمال التشكيلة الحكومية ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وبما يحقق المصالح العليا للبلد. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 26 من أيار ولغاية يوم السبت الموافق 30 من أيار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 من أيار. وأضاف أن المجلس قرر أيضا تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 4 من حزيران في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بمناسبة عيد الغدير. قالت رئاسة الجمهورية في بيان أن رئيس الجمهورية نزار أميدي تلقى برقية تهنئة من بابا الفاتيكان تقدم فيها لرئيس الجمهورية بأحر التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية. وأضاف البيان أن البابا أعرب في تهنئته عن ثقته بأن يمنح الله تعالى الرئيس الثبات والحكمة لما فيه خير الشعب، داعيا أن يمن عليه وعلى العراقيين جميعا بالبركة والازدهار والسلام. وجه وزير التربية عبد الكريم عبطان الإدارات والمراقبين بضرورة مراعاة الحالة النفسية والصحية للطلبة واعتماد التعامل التربوي المرن مع الممتحنين، وأكد أن توفير أجواء الطمأنينة والدعم النفسي للطلبة لا يقل أهمية عن الجوانب الفنية والتنظيمية لإنجاح الامتحانات. أخيرا، وقع الرئيس الصيني شي جين ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة في بكين 20 وثيقة تعاون، بالإضافة إلى بيان مشترك بشأن التنسيق الاستراتيجي الشامل بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن بوتين وشي وقعا بيانا مشتركا بشأن زيادة تعزيز التعاون الاستراتيجي الشامل وتعميق التعاون في مجال حسن الجوار والصداقة، وذلك في ختام محادثات رسمية بين وفدي البلدين. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي والحكيم يؤكدان أهمية العمل المبني على الرؤية المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار. تعطيل الدوام الرسمي من 26 لغاية 30 من أيار الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: سيارتك وتوكل يلا، هذا
0: الحج
4: الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد، روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك،
7: نتمشي وياني.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد،
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من رشيدة فهم. الزيدي يجري زيارة إلى وزارة النفط ويترأس اجتماعا للكادر المتقدم بالوزارة. تعطيل الدوام الرسمي من 26 لغاية 30 من أيار الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. القضاء يسترد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي للحصول على فرق سعر صرف الدولار. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. القانونية النيابية الحكومة قادرة على إلغاء الغرامات المرورية السابقة. الجنائية المركزية الإعدام بحق تاجري مخدرات ضبطت بحوزتهما 128 ألف حبة كيبتاغون. الحرس الثوري إذا تكرر الهجوم على إيران فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. بيان صيني روسي مشترك ندعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. الصحة العالمية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إيبولا إلى 139. طقس العراق أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابع في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: بالصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يجري زيارة إلى وزارة النفط ويترأس اجتماع للكادر المتقدم بالوزارة. تعطيل الدوام الرسمي من 26 لغاية 30 من أيار الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. القضاء يسترد 2 مليار دينار عن جريمة احتيال مالي للحصول على فرق سعر صرف الدولار. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. القانونية النيابية الحكومة قادرة على إلغاء الغرامات المرورية السابقة. الجنائية المركزية لإعدام بحق تاجري مخدرات ضبطت بحوزتهما 128 ألف حبة كبتاغون. الحرس الثوري إذا تكرر الهجوم على إيران فإن الحرب ستتجاوز حقها. بيان صيني روسي مشترك ندعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. الصحة العالمية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إيبولا إلى 139. طقس العراق أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة في أمان الله.
1: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شيء يصير أسهل.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفواً، منو أنت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مول اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد، يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد على الرقم 07805500. اليوم سوين على الهواء آنيو أحلى هواء اللي تحلى سوا، من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني. صح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك أي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو أنت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
3: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني
6: تلدي
3: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روحي.
8: وهنيان بيك.
9: الله يحفظك.
8: نكتب شو يعني؟
10: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5. بعد قليل على الطريق مع سلطان. خلي

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: ما نسيتك ما نسيتك وانت تدري

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يجري زيارة إلى وزارة النفط ويترأس اجتماعا للكادر المتقدم بالوزارة. القضاء يسترد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي للحصول على فرق سعر صرف الدولار. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أجرى زيارة إلى وزارة النفط وترأس اجتماعا للكادر المتقدم بالوزارة بحضور وزيري النفط والخارجية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 26 من أيار ولغاية يوم السبت الموافق 30 من أيار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 من أيار. وأضاف أن المجلس قرر أيضا تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 4 من حزيران في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بمناسبة عيد الغدير. وجه وزير التربية عبد الكريم عبطان الإدارات والمراقبين بضرورة مراعاة الحالة النفسية والصحية للطلبة واعتماد التعامل التربوي المرن مع الممتحنين، وأكد أن توفير أجواء الطمأنينة والدعم النفسي للطلبة لا يقل أهمية عن الجوانب الفنية والتنظيمية لإنجاح الامتحانات. استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية مبلغا مقداره ملياري دينار عراقي عن جريمة احتيال مالية، وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أنه تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية. ذكر بيان روسي صيني مشترك أن العلاقات بين موسكو وبكين لا تمثل تكتلا ولا تحمل طابع مواجهة وليست ضد دول أخرى، فعلاقاتنا تسهم في تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب عادل ومنصف. ودعا البيان أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض، لافتا إلى أنه ليست هناك دول أو شعوب من الدرجة الأولى في العالم والهيمنة بأي شكل غير مقبولة. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يجري زيارة إلى وزارة النفط ويترأس اجتماع للكادر المتقدم بالوزارة. القضاء يسترد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي للحصول على فرق سعر صرف الدولار. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو للف.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد

0: رح يتضاعف والخير كلش سهل. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: راديو رشيد أينما تذهب.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني. كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت كبير يا بعد.
4: مساء الخير. اعطيني اتصال. الو
6: سلطان الجميل.
4: شلون الاخبار من قبل؟
6: شلون
4: يعني بعد؟ لا حاجي. لا مرحب. جاي المرحبا. لا حاجي. شارح الموضوع. علاش تدق؟
6: اللي أنا
4: بقول أول
6: واحد
4: إيش مدريني
6: بس فزيت والله
4: بس يعني بعد حتى ما مسلم على العالم وداق أنت قبلها تتحجي السرة بنزين هو بنزين خانة. خلي عاقبك. خلي أشرح الموضوع لين طويل. يلا هسه حتى إذا ما أرد أشرح أشرح أمي.
6: يلا أشرح. ما أدري والله.
4: طيب يلا نزل الموقف. خلي يعني على الجو بس نزل الفيد مالته. مساء الخير عليكم مستمعينا. مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق واجمل تحايل لكل الاشخاص راح يكونوا يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك البث المباشر والله. وايضا تحيه لكل الاشخاص راح يكونوا يعني من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا. اتمنى لكم يوم جميل ورائع. حقيقه في بدايه البرنامج يعني ارتقي النصف 10 دقائق بعنا الموقف ان شاء الله. ساعة الصمت 10 دقائق. في هذه الحياة الحقيقة احنا نتعامل ويا كثير من الناس وذول الناس اللي هواية اللي دار مدايرنا. البعض منهم قد يحمل صفة صديق، بعض من عندهم يحمل صفة عائلة، البعض من عندهم يحمل صفة واحد تافه بحياتنا. عادي هذا طبعا طبيعي. وممكن واحد يحمل صفة الى انه احنا نستند عليه بتفصيلة معينة، بمعنى انه انا اعتمد عليه باغلب القرارات الثقيلة. بس القرارات مو هسه تقول لي امي وابويا واختي واخوي. لا، أكو واحد شخص هو يأتي في مرتبة الأصدقاء.

0: الأصدقاء، لكن هو هناك اعتماد كبير عليه. يعني أنت تعتمد عليه، شن تعتمد عليه؟ هسه ما تعتمد عليه قرر مكانك، ما تعتمد عليه أنه لا، بس مثلا أنا اليوم نفرض صار وياي في الظرف معين، أنا أعرف ممكن أتصل بابن عم، بأخ، ممكن بصديق، بشخص معرفة، بصديقة، بحبيبة، بحبيب، بصديق، بزوج، مشين الممكن الصفة اللي يحملها هو. لكن هذا الشخص مو يقرر مكاني ولا لا، هذا أعتمد عليه في حياتي بأن يكون جزء مهم، يعني أستند عليه بالأشياء، يعجبني أرد أسولف أقول له. هذا الشخص اللي هو خلي نسميه كأنما أنت رايح بهذا المكان. طبعا من خلال هالسؤال أطرح لكم، أنا مثلا أنا عندي تقريبا صديقة أو صديق، دول أعتمد عليهم كل شوية، بحيث يعني الاعتماد يصل إلى في بعض المراحل إنه أنا يمكن أشكره كل شوية، إنه أشكرك وتسلم وعاشتي والله وتعبتك طبعا هو والله تعبتك مو من باب المجاملة، من باب صدق إنه ممكن أكون تعبته، بس استند عليه بحيث أصير عندي ممكن مشاوير، ممكن أصير عندي سالفة، ممكن أعتمد عليه بسالفة فلوس، ممكن أعتمد عليه بسالفة رأيي، ممكن مثلا أقول له مثلا أكو في التفصيل أنا مسافر موجود هنا، يعني هاي الأشياء اللي هي ممكن تكون يعني شخص أنت تستند عليه بطريقة كلش عالية. إذا كان في حياتك فقل لي، إذا ما موجود هذا طبيعي طبعا أنه أنت مثق بشخص ممكن تستند عليه أو تتعامل وياه بهذه الطريقة، ومن هو هاي الصفة وش معنى هذا الشخص، ليش أنت محاط بكثيرين وأنت محاط بكثيرات من صديقاتك، من أصدقائك، من قرائبك، بس إيش معنى هاي الشخصية اللي أنت اعتمدتي عليها. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115 و0780211 6117، وبإمكانكم بإمكانكم أيضا تواصل يعني من خلال الرقم على الواتساب 0720111 4115. اللي راح يقول لي أمي أبويا أشيله من الجو، أشيلك من الجو. عمار كامل أول واحد مشغول، يلا نرجع خلينا المنقذ. ألو
1: سلطان،
0: شفت 10 دقائق أنا بس دا أحكي بس حتى وصل الفكرة ما بين ترحيب وفكرة.
1: لا 6 دقائق خذت حتى تشرح الفكرة بس كيفك.
0: مو أنا دبوا عسب 18 لين طبت بثمانية إيه.
1: درك ب3:13 دقيقة تمام.
0: ايه؟
1: أنا دا أسمع البرومو قلت إيه رحيب البرنامج خلدك.
0: إيه.
1: مش مدري إن أنت بس يخلص البرومو راح تطلع لي. والله ما أدري.
0: إسرائيل.
1: خبرت لي.
0: عندك الشخص منقذ؟
1: عندي 2
0: زين. من أمه وإلى أي حد تعتمد؟
1: عندي صديق وعندي ابن أخوي. ابن أخوي يعني ما يقول لي عمو، أول شغلة وأحلى شغلة بالحياة.
0: إيه هاي أحلى شغلة.
1: لا نقوله إيه ما يقول لي عمو. يعني كل الأشياء هو صديق بصراحة، بس فرق عن الصديق إنه هو ضمن إطار العائلي. بس أنا
0: بنيت
1: علاقتي وياه إنه إحنا حجة الربع. يعني من نسوي الأشياء الزينة تجي تقول لي، من نسوي الأشياء الثانية هم تجي تقول لي. قل لي طبعاً كل من أقول لي ثاني. وبالمقابل أنا هم من أكو أشياء سيئة حياتي، وهو يعني أقول له أسولف العادي ما عنده مشكلة.
0: أوكي.
1: أسولف له من باب من باب إنه هو يفهم الشيء حتى بس ما يسويها.
0: فهمتك. أوكي.
1: فهمت. هذا شخص كلش يعني بوزيتيف بالحياة. أما صديق فالصديق موجود شقاق يعلوش حاليا، علوش حاليا بطراب زون ديح تسم شو يسمونه. هو مسؤول إعلام شركة مال سياحة وعنده أسبوع يابا مدري 15 يوم راح يصور لهم فيديوهات.
0: يا خوش سالفة علوش. علوش مرة طيبة.
1: بالليل يدز دخطية شو اسمه دي يتعب بالتصوير كل شيء.
0: صاد عليه. طيب
1: ماكو ثلج هم هناك فدي يشربون بس البيبسي حار.
0: خطيه. صاد عليه. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا منقذ وانا ممنون منك.

حياتك، وهذا الشخص هل أنت تقول لا خلاص أنا ما يعني أني هاي ما عندي شيء، هو راح يكون الشخص اللي أني ممكن أستند عليه بطريقة جيدة. تمام، هذا هو سؤال حلقتنا اليوم من على الطريق، وطبعا بإمكان الجميع أيضا المشاركة بيانا من خلال اتصال مباشر على 07802114115 و07802116117.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: لا مساء الخير.
0: مساء النور يا هلا.
1: شلون الكبير؟
0: اهلا. شلون اخبارك؟
1: الحمد لله الله يخليك. انا اسمك الكبير لانه ما دام نقول لك شيء.
0: هو ده اقول انا شلون قلت الكبير حبيت هاي اللقطه.
1: شكرا. كان انت تعشر ترى صدقتي يعني تطورنا استبعاد وكذا تعرف العراقيين صار بيهم.
0: اوكي كلش ما افتهمت في اللحظه عيدي شنو؟
1: أقول لك بتركي ممكن تعيشة سامسون صديقتي طبعا إنما أنا موجودة رغم علي استبعاد صار أكثر من 4 سنوات
0: طيب.
1: بس هي وكأنما أنا موجودة
0: زيان.
1: يعني شقتي فواتيري كل شيء
0: حلو.
1: يعني والله كأنما حتى سوتي معاملات يعني ما أعرف شون أشكرها فشي ما صورتها لهالدرجة هي أصدق إليها وبالعراق أنا غمضة أتصل ببتي
0: بتك
1: يعني بتي هي كل شيء لازم يصير يعني
0: بتك يعني ايش قد عمرها هي اصلا الله يحفظها
1: عمرها 31 سنة
0: ما شاء الله عليها يعني اذا بالتالي خلينا نقول انت مستنده عليها بطريقه كلش عاليه مثل ما مستنده على صديقتك
1: كل شيء وكل شيء لا مني وانا المتذبطه ومقابله وليش
0: يعني فوقها حبيبتي
1: فوقها بقى قلت لك مو موعد انا طلعت لك وحده جديده
0: اي وحده جديده بتي هاي
1: والله
0: صعبة. ما عندها التزامات ممكن مثلا مرات تضايق انه مثلا واحد مرات حياته التزامات بيها
1: ما قدر ما اعذر يعني لو هي بالدوام وانا اريد صالون لو اريد شيء لو هذا لو صديقتي هي تقوم بالواجب يعني مو شغلي ما افكر بالموضوع بعدين اقول لا خطية ترى هي
0: ارد اقصفش بس قلبي ما ينطيني بس انت استنتج القصفش انه انت ايش قد يعني بعدين مش الموضوع ايه
1: هي صديقتي ومرات اقول خطيبه حتى مرات خطيبه بس خطيبه اخذ الاوبشن
0: ها حلو ما شاء الله كنت تنتشرين
1: بمكان لازم ما حد ينقذني مو شغلي
0: زين
1: مو شغلي والله
0: او بنتك عائلتها شنو عندها التزامات عائليه
1: لا هسه خطبت يعني اكيد عندها التزامات بس ما قدران يعني
0: لا انت ما مقرره انه ما تقدرين يعني
1: وزعلانه
0: اولي نو فوقها
1: زعلانه
0: لا حبيبتي في الدنيا انت بالمناسبه اكو فد شيء اسمه واحد بغداد اكو واحد مثلا انت واحد صلافه بس بالمناسبه
1: والله كبير تجنن
0: والله يا حبيبتي تحلى
1: كلهم حلوين من بان ومن غيره
0: الله يخليك يا ورد
1: اما انا تابعتكم صار 4 سنوات
0: كل الهلا
1: فرصت اليوم احكي وياك لان ابني ما يكلم بالتليفون
0: اوكي بالعكس انا اتشرف فيك وان شاء الله دائما اسمع صوتك وراح احاول اقالش لقبتي على هاي شو اسمه لقبتك حبيبتي تحياتي لك مع السلامه هلا بك باي باي هلا ماكو هيك لا تقول ما قدر يعني هي تعترف ان هي ما تقدر طيب ناخذ ويانا اتصال الو
2: الو مساء الخير
0: مساء النور اهلا
2: الو
0: اسمعك
2: مساء الخير
0: مساء الورد يا هلا شلون الاخبار
2: تحب نصحلك الكبير حبيت الاسم لو شنو
0: لا احبه من البنات ازيت لا تقول لي كبير عادي صار سلطان اكو اشياء متخصصه بتفاصيل
2: ومخرج رائع
0: الله يخليك يسلمك يا ورد سولف لي
2: شلونكم شلون زيني والله الامير
0: امير اوكي امير منو عندك هيك شخص
2: والله يعني انا بدايه يعني أحيي كل شخص يملك هذا الإنسان صراحة
0: أيوة والله صح
2: والله
0: أي.
2: يعني اللي عدى هذا الشخص بيتوفر بحياته صديقنا هو 50% من الحياة إنه يمتلكها
0: صح والله صحيح
2: توفرت في كل شخص
0: عندك هيك واحد أنت؟ يعني
2: أكيد أنا عندي
0: منو؟
2: صديقي
0: صديق إيش قصة علاقتكم صداقة؟
2: هو هذا اسألني أي سؤال هذا ويا صار لي من ابتدائي
0: يابا وهسه ايش قد عمرك
2: 34
0: صغير بعدك انت زين اوكي
2: اي بس جيت قيسه من 6 سنوات اللي هسه
0: جيت ماكو عمر
2: اي والله
0: طيب معتمد عليه الى اي حد
2: الى ابعد الحدود
0: والله
2: الى ابعد الحدود
0: اوكي هو
2: يعني بس احب اقول لك انا بحياتي ما زعل وياه ولا هو
0: لا تزعل وياه خساره زين
2: ما احنا ما نوصل هاي المرحله لانه متفاهمين الى ابعد الحدود. اقول
0: اي واحد مستوعب الثاني. طيب هو
2: واحد مستوعب
0: هو الثاني. بالنسبه نعم. لك شنو يعني هو بالنسبه انت بالنسبه له شنو
2: نفس الشيء
0: واحد معتمد
2: على كلك حادثه
0: اي
2: مره سافرت لتركيا بقيت سنتين ونص
0: طيب.
2: تواصل
0: اي
2: ما رجعت
0: اوكي
2: وهو كان هنا يعني بمكاني ووصيته على اهلي وهم ما لهم احد يعني كنت بس انا لهم
0: اي
2: هو صار مكاني بكل شيء
0: ما شاء الله عليه كل شيء قائم بيهم يروح يجي يحتاجون شيء يحتاجون
2: كل شيء هذا ايدهم اليمنى ما قصر هاي يعني ما انسى لي هاي
0: طبعا
2: هو ما دا يسمعني طبعا حاليا
0: هي بمناسبه بس هاي كافيه يعني انه انت شخص انت سنتين ونص نحكي عن سنتين ونص ترى هواي مع انشغالاته مع التزاماته مع هو حياته مع مشاكله مع فرحه مع حزنه هذني اشياء انه انا فاتح او خلينا نقول مسؤول عن بيئتين طرفين بيئتين هاي يعني فتشي
2: زين خل أقول لك شغلة
0: طيب.
2: من رجعت
0: هاي.
2: رجعت أني
0: هاي.
2: بدون ما يدري طبعا تحت السورية مفاجئة
0: طيب
2: هاي. فرجعت سويت فيلم إنه أهلي خابروه ساعة بستة ونص الصبح
0: زين
2: من يقعدوا بستة ونص
0: هو
2: خطير يقعد مع الظهر هاي خبروا قلت له الكهرباء مطفية وكذا والدنيا محترقة وما عندهم كهرباء خطية جاب البيجامة والنوم بعينه
0: شايف واحد
2: بعدهم غسل وتشيء تك عين جاهم ركض وفتح الميزانية ورد يشتغل بيها يصلح يشوف الخلل وين يشوف شنو الإجراء فبيقول له الوالدي الله يحفظه قال له هذا محتاج درنفيس فاحص راح جيب الدنافيس واحد انا اخذت الدنافيس ورحت عليه ما تصدق شنو صار
0: لا تقول لي جلطه للولد
2: اغمى عليه
0: اويلي
2: وقع بالقاع يعني
0: زي ما موت الزلمه
2: اغمى عليه وقام يهذري وقام وين طلع هذا
0: قال لك جني
2: اي والله
0: طيب
2: مختصر كلام ما اريد اطول عليك انه هذا الشخص بدا يتوفر انا نفسي من اسولف وياه طبعا ما احس انه قدام الشخص بدا اسولف مرايه
0: حلوه
2: تعرف المرايه وتسولف ويا نفسك بالمرايه هيك هذا الشعور.

0: الو
1: يا بألو.
0: اهلا،
1: شلونكم عيني؟
0: يا هلا ومرحبا،
1: وياكم الاختام.
0: اهلا
1: من بيروت.
0: ما ترى املك اسمك سام، يعني اكو واحد اسمه سام؟
1: اي اسمه اكو بنت سيدنا ادم سام وحام.
0: ما بيها شيء، بس احنا على اسماء يعني تقريبا ما نسميها.
1: يعني سام، اسمي سام.
0: طيب ايه اوكي، من هسه بعد نصيح لك سام.
1: سام عارف
0: سام ابو علي. طب ما جايه
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟ يلا سولف لي، عندك هيجي؟
1: اي والله
0: ما عدا بلال، عوف لي بلال هسه.
1: مو انا سنقرر بلال؟
0: لا مو ما عدا بلال،
1: احنا قلنا ما عدا العائله.
0: ما عدا العائله كلش كلش هسه، يعني عزيزتنا قبل شوي قالت بنتي عبرت هي التفت التفافه خالد علينا، بس ما عدا العائله. منو؟
1: والله يوسف.
0: يوسف
1: يوسف اي والله خوش يوسف.
0: تستند عليه ممكن مثلا تخابره، تسولف وياه، تقول له مثلا على شغله، روح تعال صار فلان شي، تعال لي هيك.
1: واي والله واي صايره بالسلاطين، خصوصا اكثر شيء مثل الشغل. مثل موجود يوسف فلان شي، يوسف راح ادي على ابو صيدليه،
0: اوكي،
1: على فلان دكتور، على هي.
0: بس المساحه الاكبر البلال
1: طبعا. ابو زياد هذا
0: هي مولين. هي مولتين اخوه، واولا طبعا يعني هو اخوك.
1: زين انت ليش قلت بلال ما قلت مهند؟
0: لا الله، ذاك اصلا ما موجود بالقائمه. ذاك يتصدر قائمه ثانيه، ذاك يتصدر قائمه الذين لا استند اليهم.
1: اي الذين ما افكر.
0: لا ابو عماد جيد هسه، بس على الاقل جيد على يمه، على روحه يعني، حلو يخبر. هو مو المشكله شلون هسه عزيزتنا قبل شوي قالت انا رحت الخطيب بنتي، هو مشكلته التفاصيل تنتشر عند يعني اخطبوط يلم كل هواي سوالف يعني. طيب اذا عندك يوسف. ايه
1: يوسف وبالجين على العائله بلال.
0: اوكي حلو.
1: انا لو اكو نسوان كان قلت لكم ام علي.
0: ايه
1: ايه باعتبار يعني يمي يعني.
0: ام علي تحياتنا لها. لا والذهباي.
1: ايه كان قلت لكم بس ميت يا
0: بي. لا احنا ما لا مو هو ما ترهم انه مثلا يعني زلمه يعتمد مثلا على امراه بحياته، واكو امراه جميله بحياته، ما ترهم يعني ما ترهم. اي مثلا ما عنده يعني مثلا لا مرتبط لا هاي، ممكن يعتمد على امراه صديقه زميله ممكن، بس اللي ما اللي عنده متزوج
1: ما يصير
0: يعتمد على امراه. لا هذا هذا هذا بالمناسبه سام، هذا يعني المنطق يقول هيك.
1: صح ايوه المفروض
0: المفروض بالعكس.
1: بس ما اول ما سمعوا السؤال ها خابره وقول.
0: اي خابره وقول، ما ترهم لا بالعكس. قل لي هي تعتمد عليك بتفاصيل، اقول لك ممكن يعني عين عيونك انت ما شاء الله عليك، ف وهذا جزء من تفاصيلها الجميله يعني. وخلي يقول حظها العاثر، وهي همين حظك العاثر انه لقيت هذه المراه الرائعه.
1: اي والله
0: والكعبه أيوة مرتبك ب 25000 بعد 100 سنه ما تصير، بس خلي
1: بالك. والله العظيم اي والله اذا كان دواميض يسويها بس دواميض يعني بكري يسوي هواميض.
0: يا بالهديه مال هذا الله يخليك كراسنا، هذا موتني اجا ولد
1: باشر باشر عزيزه لي السلطان.
0: الله امن البزون شحمه.
1: انا ما لي علاقه
0: يا عمار. الله
1: الحمد لله والشكر، ما عندي رقمك وما عندك الحمد لله والشكر، وما راح اكتب على التيك توك هالسنه يعني، حتى على المطلب اللي على التيك
0: توك. اعطيني اياها اعطيني اياها الهديه، خلانا اعطيها اياها. اي
1: وبعد انت ومروتك يا ابن الحلال.
0: انت ومرو منو؟
1: لا دلل ابو علاوي
0: حبيبي في دول عينك، تحياتنا لك. هلا بيك، هلا بالسلامه، باي. هلا بس فاصل اعلاني قصير ونرجع لكم
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك، بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي

0: FCA المدعمة بالاي اي وبأفضل، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو،
5: صباح الخير.
4: صباح النور.
5: شلونك اخوي؟
4: اهلا يا هلا.
5: اليوماني شو اسمه بالساعه الاولى؟
4: اي شفت اليوم. جديد اليوم سالفتك هاي مال الساعه الاولى.
5: اي والله جديده. مو صحيح، واحد يغير.
4: اي شويه،
5: مو دائما يغير.
4: اي شنو سالف لي؟ أيه. منو هذا الشخص موجود؟ لو لا
5: سالف لك، لا دا سولف لك شو اسمه قبل مال البارحه، مو شي ثاني اخر اتصال وهذا الفيديو.
4: اي
5: فليت افكر فيه هوايه والله سلطان. أي. انت يعني بعد انت خلص الفيديو وخلص البرنامج.
4: اي
5: يعني ولو ما اطلع موضوع بس كان الفيديو كلش مؤثر، وظليت افكر.
4: أي.
5: يعني كل مؤلم
4: طبعا، هذا واقع
5: انه يطبق على اثنين، يعني مؤلم.
4: ليش ما مطبق؟ ما مطبق هو، بالتالي هو اللي صار بالفيديو. تم ضخ مجموعه او كميه كبيره جدا من الاموال في حال يعني في وقت ما، فبالتالي ادى الى هذا الهدر، وبدت تكبر بعض التفاصيل الموجوده. عندنا اشخاص اليوم كبروا وصار عندهم فلوس، بس هم طبعا كبروا بفلوسهم، مو لا بالمنطق ولا بالعقل ولا بكل شيء، وهذا اللي ادى الى ان تبقى الفوضى موجوده. عادي يعني يعني هذا الفيديو هو من دي يحكي عن افريقيا، لو قال افريقيا والعراق نفس الشيء. اي نفس السالفه.
5: المشكله هي مو هنا المشكله. مو يعني كل هذا اللي صار، يعني ليش مثلا هو الـ الـ الـ الانسان الاوروبي او الانسان الاوروبي ليش يختلف عنا احنا كعراقيين؟ ليش
4: بيئه وتنظيم؟
5: يعني ليش الاوروبي هاي النظريه اللي طبقوها عليه نجحت، ليش احنا ما نجحت؟
4: يعني ثار على نفسه باوع. هو الأوروبي مو ثائر، لكن هو ثار على نفسه، بدليل إلى أنه بالحرب العالمية الثانية كان الحقيقة جيوش، اللي هي جيوش الحلفاء، كانت لما تدخل مدينة تخيل أنه هي تغتصب نسائها وتدخل بهمجية، وشايفين احنا خوف فيديوهات هواية يعني مسقطة على مثل هكذا حالات. لكن من وصلت إلى مرحلة قبلها كانت عندها ثورة صناعية، هي عرفت إلى أنه هي بحاجة إلى أنه هذا الحال يتغير. نحكي عن قبل هذه الحرب، إذا كانت الحرب العالمية الأولى والثانية، قبل 500 سنة كانت الكنيسة يعني لازم صندة تفترع العالم، وكانت هي لها السلطة الأعلى. هم أيضا ثاروا على هذا الموضوع. إذن هو شعب يحاول أن يصل إلى مرحلة المثالية، مع العلم هو ما عنده هدف مثل باقي أكو شعوب عنده هدف أن تصل إلى مرحلة المثالية، حتى يبقى هنالك إشارة بأنهم شعب الله المختار. طبعا هذه يعني ما قاعد توصلوا لها. المهم فالفكرة أنه هو ما يوصل، ما عنده تارجت بالمثالية، هو يريد يصير مثالي. إحنا هنا إحنا لا نريد، لا عندنا التارجت الهدف أن نصير مثاليين، ولا قررنا نصير مثاليين، ولا على أقل تقدير أخذنا أول خطوة للمثالية، فبالتالي يعني حيل بينا نستاهل
5: يا أخي. مشكلة هي إحنا عسى كل هذا خلاصة الكلام، كل الشعوب هي تصنع الطغاة.
4: شعوب يعني. طبعاً هي شعوب تصنع الطغاة طبعاً. طيب من عندك شخص سند أنت مستند عليه أو تعتمد عليه؟
5: يعني سلطان مو تعرف أنت هنا يعني واحد بقى بالعراق واحد هنا مثلاً، حتى ليش أبخس حقهم؟ عندي واحد بالعراق تعرف ثلاثينات مو عشرينات؟
4: إيه عشرين آخر عشرينات.
5: عارفه من إيه؟ فعارفه من يعني من الطفولة.
4: من 12.
5: هذا مرتب لي كل شيء.
4: زين
5: يعني من كنا بالطفولة. اي فما صار له هواي يعني تعرف عمرنا صغير.
4: اي طبعا. اي
5: يعني هذا اعتمد عليه. تصور يعني مثلا قبل لا اجي هو محضر كل شيء وشغلات، وهاي قبل لا اجي للعراق. عبالك شلون يعني مثلا اغيب سنتين ثلاثه ارجع القى مثلا هو نفسه زين بعد ويحضر لي كل شيء وهاي. وعندي واحد صديق هنا بالعراق يعني هنا تعرفت انا عارفه من العراق واجوا يعني واجوا وراي زين. اي هذا يعني حتى المفتاح مال البيت البيده يعني انه بعد اسافر

0: مثلا او فد شيء اقول له مثلا بلا زحمه عليك بس كنت تروح
1: هاي.
0: هو يعني هو يخلص لي شغلاتي عندي انا كل شيء اعتمد عليه. قلت لك انا شوي عندي شيء كسل
1: كيرلس ايه
0: هو اسوي مثلا عندي هذا السياج وقع مو سياج مال بلوك طابوق لا خشب مثلا
1: ايه.
0: اقول له هيك وقع لا هو يروح يتكفل ويسوي ويشتغل
1: حلو
0: فمستغل هالشعس
1: بس هو يسويها من باب انه هو يعني كصديق لو من باب انه هو اكون يعني مثلا ثاني عندي صديقه هي تتونس ان تسوي هاي الاشياء
0: لا هو بالعكس يعني بالعكس يعني انا احس يعني احسه يحبني يعني احسه يريد يعني مو شغف يعني لا ما تحسه مصلحه
1: انت تفتهم
0: الانسان يعني مرور الزمن اكيد راح يعني تفهم الانسان انه هذا الشخص انه يريد لك الخير هذا الشخص يحبك هذا الشخص يضحي على مودك مو انت هي مو مثلا موقف او موقف يعني لا مواقف
1: طبعا
0: فقلت لك يعني ليش يعني مثلا يعني يعتمد عليها مثلا اشياء مثلا اكو عندنا مثلا بعض الاشياء مثلا سوشيال سيكيورتي نمبر هذا الرقم مو اي واحد تطيع لانه
1: طبعا
0: اذا واحد عرفت
1: طبعا
0: عرفت
1: طبعا
0: هذا رقمك مثلا هذا الرقم انه ممكن انه واحد يستغله حساب بنكي
1: 100% شنو مكشف انت
0: مو صحيح
1: مكشف انت بالسوشيال سوشيال سيكيورتي هذا اللي هو يعني هذا كشفت روحك انت معرض الى كل شيء
0: مو صحيح
1: ممكن صح.
0: انه حتى ياخذ من بيتك من عند
1: طريق بالضبط
0: شيء اشياء هو
1: نعم
0: فهو يعني تصور هذا مثلا خابرني شنو رقم هذا دا اسوي لك قائمه مثلا
1: اوكي
0: هاي ثقة زايدة انه ثقة زايدة شخص تعتمد عليه انه هو شخص انه انت تعتمد عليه دي يسوي لك اشياء دي يسوي لك شغلة مثلا دي يسوي معاملة لك اونلاين او دي جدد
1: نعم
0: حتى هاي جاست السوق مادي
1: اي
0: جدد يا عمي خابرني يقول لي اقول لك شنو رقم مالتك هذا وشنو هاي ويجدد لي جاست السوق
1: والله ابو عمر اشتده حلو
0: ها
1: جود
0: باي يعني حبيبي سلطان
1: حبيبي تحياتي لك شكرا على الله وتحياتي لك يا ورده هلا مرحبا اهلا وسهلا ناخذ ويانا اتصال الو
2: الو
1: الو
2: السلام عليكم
1: السلام ورحمه الله الو
2: الو
1: اسمع السلام ورحمه الله
2: شلونك اخوي شلون صحتك
1: الله يحفظك شلون اخبارك
2: احوالك شلونك يا غالي
1: شلون اليوم هوسيمكم
2: احنا اذا نخابرك من سجن سوسه احنا من متابعينكم
1: كل
2: الهلالي برامجكم كلش حلوه
1: الله يخليك
2: انت برامج ستبان همينه
1: الله يحفظك
2: راحتكم مشاركين هوايه من سجن سوسه
1: اي والله هو لان عندنا يمكن صديقنا ايضا يتصل بينا دائما تحياتي لك وانا
2: مروان فارس
1: مروان صحيح اوكي
2: اي
1: طيب انت اليوم الحياه بداخل السجن قد تكون حياه صعبه والاعتماد على شخص أن تعتمد عليه وتستند عليه هم صعب هل عندك شخص؟
2: صحيح والله صحيح هو السجن يعني مدلة صح ولا
1: طبعا
2: يبقى تحت باقين كنا تحت رحمة رب العالمين
1: ونعم بالله
2: أي وحكومة أبونا بل كل شوفنا بعين ينطي شوية مرحبا لهذا أكو ناس أبرياء هواي بالسجن
1: طيب أوكي
2: وضعهم بالسجن
1: أي.
2: وقلة خدمات يعني كل شيء يعني ما متفر مو مثل ذاك السجون اللي يحشون عليه
1: طيب يعني الحكي مو مثل الشوف
2: ايه
1: طيب بداخل السجن عندك شخص تعتمد عليه
2: والله ولد زنزانتي يعني هذول مقربين لي واكو ناس تحان طيبة من محافظات الجنوبية محافظة الجنوبية
1: لا اكو شخص بعينه يعني شخص هو محدد انه هذا اقرب واحد لك هيجي
2: والله اكو واحد قريب على قلبي احمد نجات
1: اوكي
2: اي
1: خارج السجن عندك
2: عندي الحمد لله واشكري ولدي وعندي اخوتي
1: ما شاء الله عليهم
2: اي
1: الله يحفظهم معتمد عليهم انت كلش
2: والله اعتماد الاول على الله
1: يعني طبعا ونعم بالله 100%
2: اي معتمد على امي اخوتي ولدي ما شاء الله عندي 6 ولد
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: ايه على ولدي ما شاء الله هم واصلين الحمد لله وشكر
1: طيب اوكي الله يحفظكم ان شاء الله يهون هالايام الجايه عليك وان شاء الله يا رب يعني يفك هاي الغمه عنك
2: امين
1: انا اشكرك شكر جزيل تسلم يا حبيبي
2: ممنون وعدنا
1: ايه.
2: عندنا تحية خاصة للزنزانة 49 هذول البي مروان فارس.
1: اوكي تحياتنا لهم.

0: صاحبكم.
1: ايه تحياتنا لهم 42. تحياتنا.
0: ممنون ممنون.
1: تسلم يا ورد حبيبي. شكرا جزيلا. هلا بك. مع السلامه. ناخذ اتصال. الو خابره والله اقول
2: لك. السلام عليكم.
1: بس عليكم السلام. بس لحظه خليك اقول له. وتدري بي انت ايش قد لسانه طويل والله العظيم وما يرحم. اوكي طيب اقول له لو ما اقول له.
2: قل له.
1: اه
2: والله
1: مو يتاذى عمار كامل.
2: لا لا
1: ها
2: لا تخاف.
1: يلا اوكي طيب
2: شلون يتحمل.
1: طيب منو جاي؟
2: عم ابو عزيز شلونك حبيبي؟
1: شلون الاخبار؟
2: شو اخبارك امورك؟
1: انت خو بتريد لك حجه وتحكي بس يتحمل.
2: ما حد شاركك امس بالعشر شدات ابد؟
1: ما حد. لا ما حد شاركني.
2: واي مشتركين قالوا لك نروح وياك للنجف.
1: اي قالوا يجون. اي
2: عم لو يجون وياك مليار احطهم كلهم على راس.
1: لا لا ما من في من نحتاجهم احنا المليار؟ شوف ايش عندنا جايين
2: والله. يعني يجي وياك
1: هلك. لا خي انا جاي واحد خفيف. اي ما عليك انت.
2: اي والله
1: اي ذولي بس سوالف. حتى اللي يقولوا لي بيوم اقول لهم الجمعه روح اجيك السبت عادي ما عليك انت.
2: اي والله
1: حلو. اي عجي
2: والله على راسه.
1: ما الواحد يثقل عليك على شنو؟
2: اه والله انا حتى اللي يثقل احنا نحسه هيك ريشه على قلبنا.
1: اي ما لا والله انا احسه ثقيل وماكو داعي اجي وحدي. شكو ليش اجي؟
2: كيفك انت تريد تجيب وياك احد؟ تعال ما تجيب وياك احد تعال.
1: ها شفت سولف لي. اكو شخص تعتمد عليه انت؟
2: اي والله
1: من هو؟
2: اكو بس واحد.
1: من هو يا الله؟
2: هو شوف هو
1: اي
2: عمي ابو مرتي طبعا. والله
1: زيان.
2: ولو دورت انا مو خوش وياه.
1: ايه.
2: اوجه له تحيه من خلال منصتكم الطيبه.
1: ايه.
2: ايه بكل اطلابه خابره.
1: ليش؟
2: والله ويفك لي اياها.
1: ليه؟ ليش خابره؟ ايش معنى هو؟
2: يعني ما يرد لي طلب والله لانه يدري بي انا احبك وكلش. واما كان هو يحبني والله.
1: ايه.
2: بس دورات تصير هيك تصير فت حساسيه بيناتنا.
1: أي.
2: هو راسين يميل على الجهاله عادي ماكو مشكله.
1: اي طبعا
2: ويقب بيناتنا
1: ويمون
2: هو الحلوه البي ما يضم بقلبه.
1: اه كل زين هذا يخبل.
2: اي والله شو
1: والله العظيم
2: للعصر تنتهي عنده والله.
1: اي كل زينه هاي. هو عندنا مثل عده انه يقول لك
2: شوف وقع ليك.
1: اقول لك عندنا عندنا مثل مثل عده انه يقول
2: ابوي انا اسف خلاص
1: سكت. اسمع اقول لك مثل عده انه يقول سكوتي موتي والوارث سلمي عليه
2: فوت. والله الكل طلاب راسا خابره لو اروح له.
1: والله ونعم منا ومنك.
2: اي والله
1: هذا مستند عليه بس بالطلايب.
2: والله تريد الصدوق مو بس اروح له بس طلع لا ازوره اروح ازوره وهاي.
1: لا لا اقصد معتمد عليه مثلا اليوم انت مثلا رايح مساجاي لبغداد صار عندك ظرف بالنجف تريد الزب شارفه.
2: هو شوف هو خطيه ما يقدر يجور على روحه رجليه كلش مو تمام كلنا ملاح.
1: اي
2: بس هو يجور على روحه وهاي ويجيني يوصلني والله.
1: والله زين حلوه
2: يعني ما في يوم قصر وياي الله شاهد.
1: الله يحفظه ان شاء الله.
2: والله واحد يحكيها للامانه.
1: ايه.
2: سلطان اعطيني في الدقيقه من وقتك.
1: قول الك.
2: وهذا كله رصيد الانسان شلون يكون ويا الناس الله عز وجل هي له.
1: كيفما كنتم يولى عليكم.
2: هاي واحد هاي.
1: لا نفسها. ما انت
2: انت
1: ما
2: دعت الخوه.
1: لا وضعتك تدري ليش؟ شوف شلون ما اني اكون دائما يكون الشخص اللي معي او علي نفس ما اني اليوم اني مرآتك. انت اليوم تقول لي السلام عليكم اقول لك وعليكم السلام. تقول لي شلونك اقول لك زين. نفس الشيء اني وياك. اني شو اسوي اليوم مثلا اني اذا قلت لك اذا انت قلت لي السلام عليكم قلت لك والله هلا انت مباشره راح تقلب وتقول لي بسرد شارب حيث الموضوع يختلف. فهمتني؟ فكيف ما تكونوا يولى عليكم يولى عليكم عليكم ولكم.
2: من غير زاويه انا
1: احنا ماخذيها بس بالدين وهذا الحاكم لا لا هي مو هيك. الله سبحانه وتعالى ولا حادث الشريفه وضعت جزء من الحالات ان توظفها بالحاله اللي انت بيها بس عن تكون نفسها. يعني مو مثل ما هسه احنا يقول لك مثلا وثلاثه ورباع ويسكت.
2: شو انت التاي الختاميه رد تختم بيها؟
1: لا عندي غير ختاميه محضرها والله قصفه.
2: لا لا لا لا وجعتك يا هاي هاي رد تختم بيها
1: حج. انا
2: هي نفس الحكايه.
1: انا على قولة واحد كان عندنا مدير الله يذكره بالخير ما اعرف اسمه عبد ابو زهره
2: الله يذكره بالخير
1: تحياتنا اله. يقول يقول يقول لي هو كان عنده دائما كلمه استاذ من يحكي. فيقول لي استاذ انت تطلع من جواربك سوالف. فانا
2: شلون
1: يقول لي انت تطلع من جواربك سوالف.
2: اي صح
1: اي فاني عدي ذني هواي وين وديهن؟
2: حسب
1: طقطقهن.
2: هو حسب اسلوبك استاذ ابو عزيز.
1: اي والله يا ابو عزيز.
2: والله
1: وذاتك.
2: اذا كنت قلبك طيب الله يهيئ لك ناس قلبها طيبه.
1: جدا طبعا صحيح 100%. والله وذاتك. انا ممنون منك واشكرك حبيبي والله يحفظ لك يا عمك ان شاء الله.
2: خير والبركه حبيبي ابو عزيز.
1: انت ذهب والله. والله
2: عزيز عند المستمعين والله مستمعين كلش هواي.
1: اي
2: وعندك اسلوب تخلي الواحد يعني لين.
1: اي والله
2: الله يوفقك.
1: بس النسوان عايفاتني ما يحكي يعني.
2: حياة سعيدة. هاي غير النسوان حبيبي. انت ليش تفتن على المباشر؟ قلب راح خلينا نطب على غير امور. والله المرة تسمع بالبيت والله.
1: يلا لا لا كذب مون. ما عليك انت حباب وتخبل ورائع.
2: الله الجمعة نصلي وسوي.
1: اي ان شاء الله. اوكي في مال الله. مع السلامه. هلا بك. باي باي. ناخذ اي والله يذوب اسلوبي انا اعرف بالله العظيم دائما تحكي هتي يا بالعام تغزل بي. شذب انت غير ملاك لك احد يتغزل بيك انت طبعا. شنو جون كيري. ناخذ يا الاتصال. الو هلا
0: شلونك
1: حبيبي عباس الجميل؟ شلون الاخبار؟
0: والله انت جميل.
1: هلا بالورد.
0: ولا
1: كل الهلا كل الهلا.
0: والله لا الواقع ولا
1: لا حبيبي حشاك. تخبل انت المحترم عباس. عباس انا احبك لله والله العظيم. اشوفك شاب طموح رائع تحب الحياه مؤمن عندك تفاصيل حلوه مع العلم ذاك اليوم الدقه كان لازم تنتبه نفسك على العموم بس اي بس المهم بس انت بكلك بالمجمل والله يعني صار احنا لا ملتقين لا شايفك لا اعرفك يمكن بالشارع اذا سمع بس ما شاء الله عليك من اسلوبك انت تخبر ومتربي وعاشت ايد ابوك وامك على هالتربيه الجميله.
0: حجبتنا والله ما
1: اسوي ذهب حبيبي. كل شيء اسوي جيب 10,000 اليوم. اليوم اي واحده متحيطين 10 يلا خلي مهم مال باكر خميس. اقول لك من الشخص اللي تعتمد عليه تستند عليه عدا امك وابوك؟
0: الناس الغربه.
1: ليش؟
0: اللي اشوفه بالشارع محتاج والله العظيم.
1: ايه
0: اوقف له واساعده. ليش مره صار موقف ولا واقف من وقتك؟
1: طيب
0: على المطار على المطار بغداد الدولي طلعت اليمن كان عندي تارين بنشر من كيفي.
1: ايه
0: انا بالسبير مالتي مطير واحد والله العظيم مطير ولد بالعمري
1: زين
0: يا البارحه يلا جاب يا والله.
1: ايه
0: لا عرفوني عرفوا بالشارع احتاج اعطيت اياه
1: زين
0: ورقمه موجود لحداني ما توصل وياه.
1: ايه
0: سلطان والله يعني خابرت على عمي ما جاوبني خابرت على ابن عمي ما جاوبني. والدي بالدوام كان وقتي اخوي بعد بسيارات ودوام محافظات.
1: طيب
0: والله سلطان العالم وقف له واحد والله العظيم وقف له واحد لا على الباب على الخاطر يا عائلتي. اخذ سيارات سبينات راح سوى بنشر مواتن ورجع لي
1: الله. ايه تخيل هاي الله سبحانه وتعالى جازاك بما يعني بما قدمت في يوم من الايام. والله سبحانه وتعالى يحسن الجزاء حاشا لله أن لا يقوم بذلك يعني. فالله سبحانه وتعالى جازيك بها
0: كما تدين
1: تدان بالضبط. هي لأنما الأعمال اللي نقوم بها إحنا مرات دائما إحنا عندنا تفاصيل جيدة اللي نسويها اليوم ممكن نتلقاها باكر وممكن ما نتلقاها تنحسب إنها حسنة. فبالتالي كل عمل حسن هو شيء جيد إنك أشخاص.
0: والله اذا اقول لك تافه صحي العالم تسمع هواي بس مرات الانسان يوقع بظرف
1: اي
0: تحير يعني اكو انسان ما عنده احد يعني.
1: اي والله عمي الله يعينه.
0: امي وابوي عايشين الله يطول صحه وعافيه.
1: الله يطول صحه وعافيه.
0: مرات تحتاج يعني شلون اقول لك مثلا من ابن عم من
1: صح
0: تحير من تروح دوخ ما عندك احد انت
1: اذا
0: كانت محتاج او تخابره تعتمد عليه مثلا من الخامه تلقاك بالك موجود هسه ماكو اساس اكل
1: صحيح
0: خابره صاحب فلوس مطعم ستوري
1: أي.
0: بس حاليا نفس هذا الماشي.
1: أي
0: والله العظيم ذاك من ذاك تلقى صديق تعتمد عليه كفو
1: صحيح.
0: شلون قبل كان صديق اذا خابره يقول انا مريض لو بعز لو بعز
1: يجيك صحيح. معاير اختلفت عباس. معاير اختلفت. طيب تحياتي لك حبيبي وانا ممنون منك. شكرا جزيلا يا جميل يا انت تسلم يا ورد هلا بيك. شنو تفضل بديت تطيب حتى تروح فاصل؟ يلا ناخذ فاصل.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يجري زيارة إلى وزارة النفط ويترأس اجتماع للكادر المتقدم بالوزارة. تعطيل الدوام الرسمي من 26 لغاية 30 من أيار الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. القضاء يسترد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي للحصول على فرق سعر صرف الدولار. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. القانونية النيابية الحكومة قادرة على إلغاء الغرامات المرورية السابقة. الجنائية المركزية لإعدام بحق تاجري مخدرات بحوزتهما 128 ألف حبة كبتاجون. الحرس الثوري إذا تكرر الهجوم على إيران فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. بيان صيني روسي مشترك ندعو

وأطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. الصحة العالمية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إيبولا إلى 139. طقس العراق: أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة أينما كنتم، في رعاية الله.

0: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بالسبعة ونص الصبح.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة فم.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: كم بدك؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم ويا خر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي ويانا.

0: طيب مستمعين رجعنا لكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من عالطريق، وسؤال الحلقة اللي يقول: من الشخص اللي انت تستند عليه بتفاصيل حياتك، بحيث انه هذا السند اللي انت تعتبره بس على ان ما يكون لا اخ لا اخت لا اب لا ام، شخص اخر ممكن صديق صديقة، وبالنسبة لك ايضا ممكن صديق او صديقة ممكن تعتمدين عليه في حياتك او حياتك طبعا. وبإمكانكم المشاركة ويانا على الرقم 0780-11-4115 و0780-11-6117، وأيضا تواصلوا ويانا عبر الواتساب على 0720-11-4115. هذه أرقام الهواتف للمشاركة في حلقة اليوم من على الطريق. أيضا بإمكانكم التعليق على التيك توك على البث المباشر، وتقولوا لنا يانا وتكتبون من هذا الشخص وش معنى. يعني يمكن ما أدري أكون ناس تفكر إلى أنه هل هذا الشخص هو يستحق أو هل هنالك موجود بحياتك. هسه من خلال المستمعين اللي حكوا، البعض من عندهم عنده شخص، والبعض الآخر يقول لك أني أوكي يعني ممكن أقاربي أكثر، يعني ما أخذ إذا هذا الجانب اللي هو موضوع الأقارب أو شخص قريب من عنده. فخلينا نأخذ يعني اتصال. ألو ألو
1: ألو
0: ألو
1: مرحبا.
0: والله ما ادري هذا من يعتمد علي. اهلا هلا وعيني هلا مصطفى.
1: لا علي صوتك، علي صوتك.
0: هلا مداحك يا عمار، ما لازم تسمع انت.
1: سمعت يا عمار؟
0: ايه
1: قد تحب
0: علي؟ ايه انا ما اعرف كيف احب العمار شايك انت. الله اكبر. ايه شنو سولف لي مصطفى، شلون اخبارك؟
1: الله يسلمك، انت شلونك؟
0: قل لي. طبعا
1: قصدك استشارات وهيك شيء؟
0: ممكن استشارات اعتماد تخليه يعني كانما انه هو يعني انت تعتمد عليه تروح بشغله هاشت ايدك اكو هاي
1: استشارات. وحتى مرات يعني مثلا من يصير عندي قرار او شيء
0: ايه لا تعتمد عليه بفلوس، تقول له مثلا روح كانما انت موجود.
1: اي عندي صديق.
0: صدق عندك منه؟
1: عندي صديقتي.
0: صديقتك؟ اوكي
1: ايه.
0: عمر طيت هاي لو لا؟ لا مو قلت لك الطيش قد اي صديق حياتنا لها طبعا تعتمد عليها لاي حد؟
1: اعتمد عليها الى حد مثلا انه

0: إيه.
1: أقول لك مثلا واحدة وانت قيسها.
0: يلا إيه.
1: انطيت حد انه جت فتره من الفترات قبل الزواج انت كنت تدور مره من كنت مضروب براسه وعفتك شويه هي اختارت لي زوجة. نعم
0: اوكي. ولا تزال معتمد عليها مصطفى؟
1: شلون
0: ولا تزال معتمد عليها؟
1: يعني اعتماد إيه كاستشارات
0: لا تزال الى الان.
1: انت شو توصل؟
0: لا هذا السؤال
1: لا وانت توصل بس كله تبي تسوي مشكلة وقت الخميس
0: لا والله والله يعني تريتك والله مو زينة أنا أقول لك
1: خلصها الجمعة وأنا متعارف
0: أخي سؤال دا أسألك ولا تزال ولا تزال
1: أمرتك هاي سؤالك طق علينا لحد
0: والله العالم هاي تأخذني طريقة مختلفة جدا بنوايا
1: يعني. يغطي العالم تأخذك
0: وانا
1: لا
0: انت اخذه خلاص هاي ما ارد اسال السؤال هاي
1: لا لا والله لا اعتمد عليها قراراتي
0: الى الان
1: مستقبل يا خابر كان ماكو احد على الويتنج اروح على اعلانات مو
0: لا ما عندنا عندي اتصال
1: لا لا والله
0: طيب.
1: انا اخذ الموضوع
0: كامل اتلعب يا الله طيب شكرا جزيلا
1: يوميا تخافرني وضحك علي تقول لي زواجتك وانا بعدني
0: يومي اليوم خبرتك
1: أقبل
0: مصطفى دي روح صح أوكي مصطفى
1: أقبل إشكال
0: طيب أوكي شكرا جزيلا مصطفى لاتصالك الجميل يا رائع يا أنت يا حبيبي حبيبي مصطفى حبيبي
1: لئيم لئيم
0: باي مصطفى أوكي طيني اتصال يلا هلا بي ألو
2: مرحبا
0: اهلا وسهلا حسام عمار حكى بطريقه او يعني ما ايش ما ايش نسميها مو طريقه اسلوب صوت ايش قال لي قال لي فدا اقول فدبوا علي يعني فكان يفتح المايك كان يقول لي حسام ايش سوى
2: سلو موشن
0: اي ما اعرف ليش يعني انت ايش تعتقد ليش حكى بهالطريقه
2: ما ادري استاذ سلطان ما اقدر اتكهن عمار صعب تفسيره بحر
0: من هو البحر؟
2: حبار بحر
0: حبيت بحر ايه شلون الاخبار حسام؟
2: والله الحمد لله
0: شلون الامور؟
2: والله بخير والله الحمد لله بخير وماشي الحال
0: من تستند عليه عدا اخوتك؟
2: ما حد والله بس اخوتك
0: بس اخوتك
2: اي يعني طبعا كل الاعتزاز والاحترام للاصدقاء والاقارب
0: ما له خص عندنا نحكي عن اعتماد
2: ما اي بس يعني تعرف يعني مجاملات شويه صعبه
0: من ايش وقت من يا عمر من يا سنه من قبل كم سنه صار هذا الموضوع انه اعتمدت
2: بس هو من زمان بس ادراكك انت كان بذيك ذيك الفتره تحس انه هذا يحبني هذا كذا هذا ممكن انه يعني كل شيء يسوي على مودي يعني كلها كلاوات الله كذا
0: اي طبعا
2: ماكو صدق
0: أخوتك إيش وقت قررت بأي عمر أو قبل كم سنة قررت إنه خلاص أنا إذا أريد شيء هما
2: ما هي هاي مفروضة عليك أستاذ سلطان يعني ما بيها مجال يعني
0: ما المفروضة يعني. بس بالتالي تمشت مثلا يعني هسه بالتالي اليوم أنا
2: أيا خيرهم أستاذ سلطان
0: ها إي مو إيش هي هاي الفكرة مو دا أقول لك هسه هما
2: هسه صار واضح سؤالك
0: بالضبط إي
2: من بين خيرهم وصار لهم يعني كيان وشخصيه ولهم نعم. يعني يعني واقع بالمجتمع كثير فبالتالي اكيد انهم راح يكونون اونس لديه زين
0: طيب
2: وبتدري استاذ تختلف يعني هي من عائله لعائله
0: اي
2: مو بالضروره كلها تشابه يعني
0: لا طبعا زين خصوصا يعني التركي
2: حتى الاخوان في بعض الاحيان يعني اخوان يوسف يعني خير
0: يعني. اي طبعا ولو هم ذولاك كل مجتمع على سالفه واحده بس انتم ما شاء الله كل واحد سالفه انتوا تختلفون طيب منو بيهم اللي انت بداخليا يعني خلينا تقول اذا انا مثلا جتني فرصه ان اسافر واعوف البيت اعوفهم كلهم الله يحفظها خيتنا العزيزه والجهال انه هذا اكثر شخص راح يكون يعني مثلي بالبيت
2: والله استاذ سلطان خليني اكون صادق وياك كلش الحجيه
0: ها اوكي انت انت تقول انه هي اني موجوده موجود.
2: هي اني نعم يعني هي راح تدير الامور
0: ايه.
2: وحتى الولد اخوتي هي توجههم يعني
0: حتديرها يعني بفكرك لو فكرها
2: يعني هو الموضوع مو مستاهل يعني بصراحة أنا ما عايش شركة يعني حتى تحتاج
0: لا بس أكو عائلة أكو تفاصيل
2: طلبات بسيطة يعني ايه. يعني هم أصلاً يعني متعودين يعني حتى بالبيت هنا هم يعني تفاصيلهم البسيطة هم ما يعتمدون بها على أحد يعني هم
0: بس ما أقصد أن أنت دائماً شوفتك كشخص أنت تفكر هواي لحد ما تقرر وخصوصاً بالأشياء اللي تخصك يعني الأشياء اللي هي شخصية تفكر تحاول تحط لها ألف سيناريو 50 سيناريو مثلا اذا 1000 500 جيد 500 سيء وال500 سيء تحط لهم 500 واحد جيد في حال صار سيء فاقصد انه انت تحب تفكر
2: تفسير الشخصيه
0: والله العظيم بالكعبه موتتنا المهم هاي تمنيتك بال يعني هسه بشغلتي هاي هيجي كان تدري شنو كان احنا سنه الجايه الله ما احكي لك المهم
2: لا بنخلص حاجي
0: بعد اذا اعطيت ملا أموتك تموت باوع يا أما تنعجب يا أما تنبهر يا أما جا مني خلصت
2: أي. يعني
0: الله يخليك تعبانين حجي والله العظيم
2: أنت صعب بالشغل أصلا أنت بالشغل صعب
0: والله لا وتخيل أنا إيش قص صعب أكو شخص عب مني بلف مرة أكتشف اللي أول مرة أكتشف سين أنا عبارة عن يعني جميل جدا والكعبة
2: والله ما أتخيل أنا مستحيل هاي النظرة والوضعية والقعدة بالقاع هذا وشغل طافل وقاعد بالقاع زين عبال شو يسوي ينزلون بالحب الأحبار يشتغلون
0: بيصير حضر براغ غاني منه طيب بس احنا خلينا نقول هسه بالتالي نرجع للموضوع اللي هو السند انت عندك اشخاص مو مستثنيتهم بس بالتالي ماكو غيرهم
2: يعني انه انت اكو برات استاذ سلطان انت ما يتقدم كل ما انت تحس انه انت صعب وتقول اني احتاج الى شخص الموضوع نفسه بالذات يعني
0: أيوة.
2: يعني انت هسه والدك انت والدك انت اول
0: مرحله
2: وبهذا النجاح اللي انت حققته ووصلت له وكذا لنفرض جدلا مع بعض الاحيان تروح له باستشاره نصيحه بحكمه
0: صح
2: زين اكثرها ما تروح له تقول له والله هذا محتاج شيء
0: صحيح
2: هاي شنو صح انت نفسيا وهو طبعا يعني يتمنى ويكيم لك المساعده
0: صحيح
2: زين باعتبار انه هو بعدك انت جزء من مسؤولياته حتى لو وصلت
0: صحيح ولا يهمك الموضوع
2: مهما مهما يكون يعني بس انت تبقى بالنسبه له شلون انت هسه ابنك الله يخليك نفس الفكره ترى اجيال السلم اجيال
0: اي اجيال السلم اجيال صحيح والله وخصوصا على قولتك احنا من نكبر من العمر على كثر التجارب مرات نعتد بنفسنا بالقرار ونقول يعني خلاص انا شايف كل شيء ومر علي مثل هيك جانب فبالتالي خليني اقرر مع العلم هي في بعض الاحيان تكون القرارات يمكن انا اعتقد لي احنا نفكر انا وياك كل شيء هواي قبل ما نقرر يمكن انا اسرع اكثر تاني مني بس بالتالي
2: أكثر
0: اي هو انا هي هاي مثلا بس الجرأة المدروسه مو الجرأة المجنونه ف
2: طبعا
0: بالضبط اي فبس بالتالي هي هاي مرات تقول طيب اذا انا الحمد لله والشكر لله الحمد الف مره يعني انه الله سبحانه وتعالى مهيئ هاي الامور وهذا ما يحصل مع الاخرين همين يقول لك انا ما عندي احد استند عليه انا مستند على نفسي فخلص ما احتاج
2: تدري هذا التفكير نفسه انه انت تقول انا معتمد على نفسي هذا ايش راح ينطيك راح ينطيك اكثر يعني رصانه بالقرارات
0: اللي صحيح
2: اللي يعني القرار مالتك يعني انت تتحمل تبعات انت صاحب القرار وثانيا انت هو موضوعك جدا بسيط بس افاقه كل شيء هواي
0: صح
2: زين مرات انت كل يعني تزيد مسؤولياتك وتصير انت بالمحيط مالتك بالناس تصير انت شخص مؤثر زين انت هذا الشخص المؤثر اللي هو الناس هي اللي ترجع لك فيه في بعض القرارات او اغلب القرارات
0: نعم
2: قريبه من عندك
0: أيه.
2: زين انت شلون انت صح احنا نقول ما خاب من استشار
0: أيه.
2: بس هنا صار اكو صفه كاريزما بالموضوع صعب تتخلى عنه
0: اي طبعا اي أيه. أيه.
2: لازم تتحمل
0: مسؤوليه لازم تحمل مسؤوليه تعافيه أيه. والله صدق
2: انا
0: جدا ممنون حبيبي تحياتي لك
2: تحياتي
0: شكرا شكرا باي باي. جزيلا لك تسلم يا ورد هلا بك مع السلامه باي باي شنو شو تريد مني اعطيني الو الو يا الله
3: يا الله
0: يا الله انت
3: عمتم مساءً يا ابو
0: عمتم مساءً يا اهلا وسهلا
3: حسام تحياتنا للحجيه ناسيتنا
0: اي والله ناسيتنا الصدق صح وين ناسيتنا حجي
3: ايتام والله ايتام
0: اي والله
3: حل علينا الصدقه
0: اي والله خص انا انا وبلال وبسام
3: اي هاي الفتره
0: من السماء ها البتره اي حجي يا شيخ.
3: لحمت راكب.
0: عمي 3.5 ما يخالف يلا.
3: مو والله نقبل.
0: ما يضر ما يخالف.

0: ساعة 9
1: الله الله الله به. طيب شلون الأخبار؟
0: شلون الأمور؟
1: الله
0: الله يسلمك.
1: ما عدا بسام على اليمن تعتمد تستند. نفس حكاية البسام قلت له ما عدا بلال فأنت ما عدا بسام.
0: استند؟
1: إي تستند تقول أني يعني استند على هذا الشخص أنا ممكن أعتمد عليه. هسه ممكن يكون صديق، ممكن يكون معرف، زميل عمل، ممكن هواية تفاصيل، ممكن صديقة، ممكن زوجة، يعني ممكن كل شيء.
0: الآن يعني مو أنت
1: بس صح.
0: يعني عشان يقولك حصرتني بيدك.
1: إيه هو بيدك بعد.
0: يعني أغلب الشغلات أمزاد.
1: أمزاد أوكي. إيه
0: يعني قرارات.
1: إيه.
0: مشاورات ما أعرف شنو.
1: مثلاً مشاوير أنت مكان هي مكان بس يراد فلان شيء مثلاً هي شيء.
0: إيه هي يعني. هي. خبرها له يلا سوي. يعني. ومن ترجع تلقى كلها على.
1: مثل ما أنت تريد.
0: بالضبط إيه يعني وجوز أحسن. مرات لا أني يعني قرارات نفسي.
1: إيه.
0: شغلات أنا يعني أنا
1: شوية
0: أنا أتحمل
1: تبعي.
0: إذا مو زينة يعني حتى شو نقول ماله ما حد إنه أنا قراري هذا
1: ها أوكي إذا شك إنه القرار قد يكون في جانب معين إنه هو يعني خلينا نقول بخطة باء فأنت تتحمل مسؤولية حتى إذا كان هو جيد أو ما أجى مثل ما أنا أريد أنا أتحمل تبعات
0: تعديلات يعني على وقت خطة باء وإحنا نسميها خادم
1: الوليد. إيه خادم الوليد.
0: إذا بيها فرة صار شايفني أنا بالفرة.
1: التقبل.
0: طلعت أنا فرها وزينة وزينة علي.
1: طيب حلو.
0: بس عندنا بس يا مشفيك.
1: ما أريد ما خلاص افتهمني.
0: والله في الأمور.
1: طيب تحياتي لك. ها.
0: من هسه بلشت حضر الحين.
1: يلا عافية عشتي ذك. إيه.
0: تحياتي للجميع.
1: خوي.
0: إيه. تحياتي لمعصام بغيابي.
1: إيه تحية معصام منه. أوكي.
0: معصام.
1: إيه أوكي.
0: معصام.
1: إيه.
0: محتاج بدون ذكر اسمه.
1: بدون ذكر اسمه.
0: لأن اسمه بس شيل حرف من عندك وشيل حرف من عندك.
1: أي والله. أي حرف إن شاء الله إن شاء الله.
0: وانت شيل الحرف الحركي حطه ويا الاسم الاصلي.
1: والله قد حلو يصير بيت هاي حبيت
0: مرتبه
1: اي فول حركي. طيب شكرا جزيلا لاتصالك. هلا بك باي باي. هلا شو تريد عمار؟ مشيت على مرامك.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: شلون صحه؟
0: يا اهلا
1: شلونك بعد؟
0: مرحبتين يا هلا.
1: شلونك
0: حبيبي داعش؟ وقف سولف لي.
1: لك الاسبوع ما كان.
0: ليش وين كنت؟
1: والله ما ادري ايش
0: من ادري شيء مثل شيء متيه مثلا.
1: لا والله داشيل
0: يلا حلو.
1: ان شاء الله فكره وقتك انه نغير.
0: اي
1: حقيقه يعني كنت رافض بس
0: غيرت صح لو غيرت
1: كله صح
0: حسب المجتمع
1: يعني كنت طرقه من كنت ما موافق.
0: كنت شنو؟
1: طرقه.
0: ايه لا حشاك. اوكي طيب
1: احيانا الانسان عقله يطرق.
0: ايه يوقف
1: بمعنى انه يقفل.
0: يوقف ايه يوقف
1: يقفل مزمن وكذا وكذا بس بعدين تتضح الصوره تطلع انه انت يعني صدق كنت غلطان.
0: اي بس انا مو تدشين على هاي السالفه اللي اكون معتد بها بقرار ومن اعدل تجي النتائج جيده. اوف يا اخي رهيبه الله. رهيبه
1: تحس نفسك
0: يعني تقول
1: اينشتاين.
0: اي بالضبط تقول اوه لا وين كنت يلا
1: وين كنت صدق مغيب.
0: طيب من تستند عليه؟ تستند عليه
1: هسه احنا قبل ما هاي

0: أبو رشيد وكان عنده غني مو
1: أي
0: يعني تخيل هاي الأغنية شنو؟
1: لا تخيل تحاضر بيها شو سوي؟
0: الله
1: كان ما موجودة ستة
0: مو؟
1: أي لا تطلع تكتر روحك تخلص ما
0: هذا موضوعك يعني كنا قبل أسبوع نتناقش وياه أنا وفد ولد تعرفه أنت قلت له يا ولد شو صفتك شو بس من وياك هاي العلاقات وهاي المعارف وهاي شو صفتك قال ما أنا مدايخ بهذا الموضوع احتاجني يعني
1: احتاجك
0: اي يعني شو صفتك بس أنا وياك هاي الدنيا يعني ما أعرف اي ما أعرف يعني هاي العلاقات والمعارف والهاي والهاي بعد هذا العمر يعني نروح للفاتحة بالثانية نطلع من الفاتحة بالثانية فما أعرف هو هذا هم قدر
1: هسا هذا لأن هو ممكن يكون استثنائي لو جيد لو هي صفة بس هو
0: والله يعني استثنائي وجيد سوية فاني مش اني يعني انا ما عندي اخوان
1: طيب
0: على اخ فما حاس بي او ما اعرف شنو طعمه فطارق يعني هو صديق الطفوله والاخ الصديق يعني تعتمد عليه بهواي امور كرأي كأي شيء يعني هاي دا اشيل هو ما يدري
1: اوكي
0: بالصدفه اي قلت له ظل يبكي شلون هاي شلون شليت شلون دت هاي واحد كذا كذا قلت له انت تعبان عندك ظروف يعني اجي اقول لك انا خابرتك دا افرحك دا اقول لك كذا كذا
1: أي.
0: لا وشلون والوضع يعني المفروض تخابرني تقول لي
1: اي اخذ الموضوع انه يعني على خاطره خلينا نقول لانه اكون وياك
0: اعرف شنو وضعك تقدر افرحك يعني اي وكل ساعه خابرني ها وشنو ها وين ها وين صار ها وسويت ها وخذني وياك خلي شو وياك درب
1: ايوه حلوه
0: اي فهو بالمناسبه هو
1: طبعا
0: ان الله
1: صحيح هاي انا وياك هاي رزقه العلاقات انا اعتقد الاجتماعيه هي رزقه كلها اما رزقه طالحه وصالحه
0: اي جيد بحياتك فهذا رزق يعني انت ذيك النوبه من قلت لك ان ناخذ موضوع وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها فهذه هي هاي احدى النعم اللي احنا مثلا ما حاطين لها اهميه او من نوقع في مشكله بس يجي ببالنا هذا الشخص المستر اكس
1: نعم
0: اللي هو هذا فهي هاي الموضوع كله يعني شخص يكون سند لك وهذا رزق
1: نعم صحيح
0: رزق من الله طيب. سبحانه وتعالى يكون لك ظهير وسند وبعد هو التوفيق من الله

0: البسها لبس الذاك وانعزت واحد لفيته بشت العوس شيل انه مشقوق حد ربط بالديوان خوف من الحلوب.
1: حلوة. ناخذ اتصال. الو
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: شلونك يا
1: يونس؟ علاوي شلون الاخبار؟
2: بخير انت بخير.
1: هلا ورد.
2: تحياتنا لكل المخرج
1: الله يخليك
2: شغل بذاعتكم الموقرة الكريمة.
1: تسلم يا حبيبي.
2: ربي يسلمكم.
1: الله يخليك.
2: ان شاء الله مرتاحين.
1: يحفظك. قل لي من هو الشخص اللي انت تستند عليه؟
2: والله بصراحة يعني استند على نفسي.
1: ها.
2: ما مستند ما والله جربت استند على فلان وعلان بس بيعونا تشينكو. سامحها بيعونا تشينكو.
1: ايه.
2: هذا واحد بوقتها جاي يتزوج.
1: ايه.
2: قال له قالت نعيش بغرفة وياك من تشينكو.
1: ايه.
2: زين اخر شيء بصب بتشينكو يريد يبيعها ما تلحق.
1: زين. ايه. تتخيل وين وصل يا مرحلة هذا؟ هذا من الاول. ايه.
2: ايه
1: طيب
2: احنا من جماعه بيعونا تشينكو يا اللي جي استندنا عليه على اساس هو وبس والله ما ضبطت بس والله. بصراحه غير يعني هاي اخر 8 سنين 9 سنين لا معتمد على نفسي كل شيء
1: كل شيء
2: ايه الحمد لله
1: بس ما تعتقد هذا ممكن مرات في بعض الاحيان يعني خلينا نقول يضايقك يخسرك اشياء يعني ما يقدر يعتمد على نفسه بكل التفاصيل صعب حسب هالظرف هذا
2: والله سلطان هو صح هذا وجهة نظرك حلوة
1: ملحق
2: جميلة
1: ايه
2: بس مو يعني مو اكو شخص مثل ما تقول يعني حتى يعني اخوتي من الناس اخوتي بالعراق زين ما اقدر اعتمد عليهم بشيء
1: ابد
2: ما اقدر ابد
1: شنو اللي يخليك ما تقدر تعتمد مشاغلهم لو شنو
2: يعني أنا أتوقع أنا كل ما أجي للعراق أقسم بالله زين بوري مال ماي مكسور تركيز مزروف ما أدري شنو والله علي يسوي أدري يعني توينشت يعني ما دافتي بس افتهمنا بك واحد وعده جهال ومسؤولية وبيت وهذا يعني لازم شوية تحيرون نفسكم يقول ما نعرف يا أخي ما تعرف أكو من
1: أكو من يعرف
2: خابر لك أكو من يعرف يعني ترد خابر لك أحد شيء يجي لا ما أكو اتوقع هاي اخر مره جيت 21 يوم اقسم برب الكعبه زين المعاملات الحجيه انا اسويها شغلات مال
1: البيت خاف ظرف مالي ممكن يعني يحكمهم
2: لا لا لا لا, لا. ما شاء الله احنا غير خير وبركه
1: الف الحمد لله
2: بيتنا 9 سيارات بي
1: ما شاء الله
2: معرض مسوي والله العظيم مسوي معرض اقسم برب الكعبه مو بيت معرض ما سيارات مسوي هاي غير هاي 9 مسوي اخوي حسين مسوي الجراج مال بيت غير اقسم بالله زين طوله 22 متر مقروس ثلاث سيارات
1: ما شاء الله
2: غير اللي طابقه والله غير اللي طابقه بالباب غير اللي طابقات بالباب
1: يعني ما ادري اوكي طيب ممكن يكونوا هم كيرلس يعني
2: اي هذا اللي انت قلته كيرلس وما اعرف هو ليش هم هالشكل اعتمادهم بس انا اقول لك حسين اخوي لا حرك حرك ويشتغل ويسوي وهذا بس حمايدنا قاعد وساكن اي والله ماكو اعتماد لا تجيب له القلاص الحلقه لو ما يقوم اي هالشكل
1: طيب
2: يعني
1: اوكي
2: فاني اعتمدت على نفسي بكل شيء يعني
1: جاي
2: وقفت ويا نفسي
1: الحمد لله الحمد لله
2: اوصل المرحله اللي يعني اسوي كل شيء بكل شيء والحمد لله
1: الحمد لله تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لك على
2: حبيبي سلطان
1: ممنون منك اني تسلم يا حبيبي
2: تحياتي للجميع
1: الله يحفظك يسلمك

0: دمر علينا. خلنا ناخذ يعني اتصال. الو
1: الو،
0: هسه بطاريك بالخير.
1: رحم الله والديكم. اقول لك سلطان، هذا البحر لقبالك، شو مسوي عبد الله والعالم الدزله فضال بيدي وبيدك؟
0: والله ما ادري، ما اعرف، ما ادري، ما اعرف. يعني هذا
1: راح يوصل سلامة.
0: شوفوا، وحده من الاثنين، يا اما هو مسوي زينات بحياته وهذا اشك بيه اني طبعا،
1: يا زينات
0: هو مداقل لك انا اشك بيه
1: الفضل ماله،
0: ويا اما الثانيه انه هذا الولد اللي جاء الله راسقه طبعا، مو على عينه، على عين امه، على عين جده، يعني
1: داد ايش راح يوصل لك؟ كل شيء ما يوصل.
0: لا حجي، هو يكفي شرف المحاوله، هم راح يجيبوه هنا، ايش راح يسوي؟ انا متاكد هي راح تيجي طبعا فد، يعني اتليست مثلا فد 5 قطع 4 قطع من هاي الاشياء، فاني كل اسبوع قطعه، بعدين الاسبوع الاخير اجيب له البوكس، عم يلم القطع ويحطها.
1: من فضل علي انا،
0: لا نتونس شهر وشوف انه كل شهر سالفه. ايش فيك؟
1: نعم صدق.
0: إيه؟ انت مثلا هسه اذا اريد مثلا واحد يدزله، انت اشوف من نعيم، اي واحد من جماعه البرة كاش مثلا دزله 100 دولار انا كل اسبوع 10 دولارات حد ما يلمن 100 ويصير حلوات.
1: عمي نعيم دزله ثقيله 4 وياله، الواحد ب50.
0: مثلا اللي وياله يوم ندز ويل يوم ندز ولف، اسبوع ويل اسبوع ولف، يكمل ويل بعدين اسبوع ويل اسبوع ولف بعدين يكمل هيك.
1: حلو. اليوم خابرته قلت له خير شو استعبير ماكو؟ قال لي بطلت. صدق؟
0: لا كذاب طبعا. هو هذا
1: هو قال لي،
0: هو كذاب هذا.
1: ان شاء الله تسمعنا عبير.
0: بلكت الله حتى ما تسمعنا انا سامع. والله ها سمح
1: اخوك انا بطلت.
0: اي بس باح شلون دزيت الفيديو؟ شلون كبس
1: جاسوس؟
0: بس ايش قد لقيمته ضحكتك يا اخ؟ صفره.
1: قد سم.
0: من تستند عليه تعتمد عليه عاد اخوك؟
1: والله هو واحد وهمشته هاك باوع طشرته.
0: اي
1: لانه تدري شنو سلطان؟ هنا يعني محيطي ماكو ثقب، عباك العالم من يجون هنا يتبدلون ما ادري ايش يصيرون.
0: طبعا
1: والدليل اني. اي والله
0: حبيت الدليل اني. اي
1: لا غير واحد يحكي حقيقه. طيب. عباك الغربه ما ادري تعطيك فد صعقة تخليك إنسان ثاني. طماع. تفكر بس بمصلحتك. والآخرون كلهم
0: مو يمك.
1: مو يمي عافية. أهم شيء آني. الآني هنا.
0: إيه الأنا عالية.
1: الأنا.
0: إيجو.
1: يجوز بحكم القانون أنه كل شيء واحد زاد واحد اثنين روح.
0: إيه طبعًا. إيه.
1: أكلف واحد هذا. ما عندي وقت.
0: أكو موضوع تحمل مسؤولية اللي هي تحاسب عليها القانون في بعض الأحيان.
1: يجوز هي هاي. يعني يالك علاوي على هذا اللي سوى لك السياج. والإجازة.
0: هذا صديقة. يمي يمك والله. علاوي يمه. يعني يمك يعني بأمريكا.
1: شوي اللي غادي.
0: اي شوي اللي غادي.
1: اليوم اليوم نادوا عليه بالاداره.
0: اي شو مسوي؟
1: واحد عينه جديد حرفي لا دارده دربه.
0: عبالي متحرش بوحده.
1: اي دسمع كندي ويتش ويتش.
0: شلون هاي؟
1: ما اعرف اسبوع اللي حيبلش هاي.
0: صدق؟ بس هو كندي بلادي؟
1: ايش مدريني اني هو حكى هاي هاي جود جود جود مور
0: جود جود مورنينج.
1: التفتت على المسؤول قلت له لو انا انفصل لو انفصل واحد
0: قال لي انا عندي تنمر الف اعذرني يعني ما اقدر الزم روحي.
1: هذا شلون حخلي هالثنين؟ ما اعرف شلون حفله من عده.
0: ايوه ما يخالف بس انت يعني خلي حياتك امامك يعني اذا بعد وين شو تسوي؟
1: لا. ما اقدر الزم نفسي
0: يعني. قول يا الله قول يا الله. طيب تحياتي لك
1: اخويا. ما اقدر ابد
0: ما عدا
1: يعني مستحيل. اي والله لان كفو اخو خيته احسن من عندي.
0: الله يحفظه. بس انت جاير علي والله يعني جاير علي بطريقه مو طبيعيه. وين راح محمد؟ خطفه خطيه قد ما لقيت علي. نقيت علي انت خطفوه الولد والله ماكو
1: طيروني. الو
0: وين رحت؟
1: ما ادري يا اخوي. يعني تحياتي له وهو هواي متحملني مصطفى.
0: أي.
1: الله يحفظه.
0: اي الله يحفظه.
1: يعني لو تشوف شو مسوي بيه دمره دمار. رغم هذا كله والله سلطان يبوسني من راسي.
0: والله
1: والله العظيم.
0: اي يبوسك منين؟
1: قد مؤدب من راسي لفوق.
0: لا انت قلت من راسي.
1: اي من راسي بوسي.
0: انت قلت من راسي.
1: هسه مثل سالفه البارحه ننهض بالتعليم.
0: اي يعني طبعا بالضبط. اي
1: اول واحد هو قال لي انهض ابني انهض.
0: طيب تحياتي لك حبيب قلبي. أنا ممنون منك، شكرا جزيلا. مستمعينا طبعا الحقيقة في في في هاي الحياة أكو كثير من الأشخاص اللي يفكر إن من يكون عندي السند موجود. هسه لا هو بخلل ولا هو ممكن يكون سلبي عليك، بالعكس قد يكون هذا في موضوع إيجابي لأنك وصلت إلى مرحلة تعتمد على نفسك بطريقة جيدة، لكن تحتاج أن تستشير. وإذا لقيت هذا الشخص وكان هنالك شخص تقدر تستند عليه بطريقة معينة، طبعا تستند عليه مو تستند عليه يعني نسميه سند، لا لا، الشخص اللي تقدر تعتمد بحيث تقول أني هذا الشخص إذا كان حاضر في شيء يخصني أنا كلش مؤمن وعندي ثقة أنه يقرر قراري أو القرار اللي بمصلحتي. ودائما خليك ممتن إلى هؤلاء، وأنا بصراحة ممتن إلى شخصيتين في حياتي، وهذول الشخصين أنا حقيقة أنت أصلا ما موجود هاني. المهم فأشكرهم لأن دائما متحملين بصراحة. نلتقي دائما على خير، تحياتي.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يجري زيارة إلى وزارة النفط وإطراء اجتماع للكادر المتقدم بالوزارة. تعطيل الدوام الرسمي من 26 لغاية 30 من أيار الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. القضاء يسترد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي للحصول على فرق سعر صرف الدولار. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. القانونية النيابية الحكومة قادرة على إلغاء الغرامات المرورية السابقة. الجنائية المركزية لإعدام بحق تاجري مخدرات ضبطت بحوزتهما 128 ألف حبة كبتاغون. الحرس الثوري إذا تكرر الهجوم على إيران فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. بيان صيني روسي مشترك ندعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. الصحة العالمية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إيبولا إلى 139. طقس العراق أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة أينما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: تمشي ويانا.

نفسك تنسان. يجي وقت العتب وتعاتب وياك، أنا يمكن صعبة من دونك أعيش. حبيبي بعين لك دمعة أسأل عليك، وين كل هاي السنين؟ هالأيام هواية أنسى وعمر ضايع ضايع.

زين واني انا شلون اغمض عيوني وكل مكان ببيتي لك بي ذكريات اش ما ردت انساك ما يخلوني تغمض عيونك تريد بدوني زين واني انا شلون اغمض عيوني بكل مكان ببيتي لك بي ذكريات اش ما ردت انساك ما يخلوني انطيت ظهر الك مرة وردت اروح وحبك والشوق الك ردوني ومرة ردت احلم حبيبان بسواك طيوفك بعز الحلم لحقوني وياما قلت

رد تغمض عيني حتى ما أشوف تالي شافنك عيون ضموني شلون أدبرها وأقلك إيه نسيت شلون أدبرها وأقلك إيه نسيت تعبر لساني وتردها سنوني يلي رادوني أعوفك من زمان وانسى حبك وابتعد رادوني حاولوا بس رادوا اتغير عليك تالي ملوا مني وعافوني كانوا يسموني عاقل من وراك صاروا مخبر ترى يسموني انا بالماعون شربتك حنان

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5. جديد على الرشيد اف ام،
2: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد. تحياتي، اخوكم فراس.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 24 ساعة. جديد على الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: أغاني. أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM. الرشيد FM.
4: جديد على الرشيد FM.
5: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد احمد المصلاوي. جديد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

ونقعد على الجسر العتيق وتنزل على السهل الضبار تمحي المدى وتمحي الطريق ما حدا يعرف

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأبل ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو يعني؟
9: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.
0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
10: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
11: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
12: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
13: مساء الحب، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيمة الأبيض، ويرافقني العزيز عموري عمر ثائر في حلقة إن شاء الله تكون ممتعة وحلوة ومختلفة لهذا اليوم في يومنا الأربعاء. والبارحة نوهنا أنه عنوان الحلقة اليوم بصراحة، بصراحة اليوم راح نسأل أسئلة كل متصل إلى أسئلته، إلى نوع من الأسئلة بيها جانب نفسي، بيها جانب حلو، بيها شقة، بيها ضحك. فشوي راح نلعب لعبة الصراحة آني وياكم ويانا عموري، أكيد راح يشاركنا على 0974-770-011-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-7-0-7-7-0-0-114-115. تحية للأهل والأصدقاء والأحباب وللناس وللجالية العراقية، يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا على 0-9-6-4-7-7-0-0-114-115. نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين.

متواصلين طبعا وياكم على موجة 91.5. ألف تحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. نذكر بموضوعنا لهذا اليوم اللي هو اليوم نحكي بصراحة لهذا اليوم. راح نسأل أسئلة بها جانب حلو بها يعني هي كلها راح تكون صريحة شوي. خلينا نصارح اليوم ونسولف نضحك نشاقة نحكي جانب نفسي نحكي قد ما أريد أروح على الجانب يعني بمشاكل وهاي الأمور لا شوي اليوم يعني المود يختلف مثل ما يقول. فحبينا ندردش أنا وياكم وعموري لأن لاقت الفقرة اسألني وأني أجاوب لاقت استحسانكم والناس حبوها. فخلي نلعب بصراحة. كل شخص راح يتصل من أخواتنا أصدقائنا أهلنا تكون الأسئلة تختلف يعني هي مو مشابهة. فبصراحة على 0964-770-11-4-115 0780-21-16-117 وألف تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب الجالية العراقية. ألف تحية لهم أيضا يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-114-115. شي تريد تحكي بصراحة شي مضوجك بصراحة بعيد عن الأمور السياسية وبعيد عن الأمور الدينية. فبصراحة شو تحب تقول وأنهم راح أسألكم. خليكم يا أحلى

متواصلين وياكم على 0967 4 7 7 0 0 1 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. وطبعا نذكر بموضوعنا لهذا اليوم. اليوم نحكي بصراحة، راح أسألكم أسئلة كلش حلوة وصريحة، ما نريد يعني أسئلة راح تكون صريحة وحلوة في نفس الوقت. خلي تواصل ويانا على 0 7 7 0 0 1 1 4 1 1 5 و 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7.

0: متواصلين وياكم وعدنا نور من امريكا. الو نور.
1: هلا مهيمن.
0: هلا نور شلونك؟
1: الحمد لله تمام.
0: الله يسلمك، شلونك امورك؟
1: الحمد لله تمام. اليوم هاي صار ثاني مره اسبق الكل باتصال.
0: والله صدق ترى نور صار يعني هاي ثاني مره، عافيه والله.
1: هتعطوني جائزه؟
0: والله المفروض يعني. اي والله للامانه.
1: انتم مقصرين كل الاغاني اللي تحطوها كلها اللي نحبها، فهذه احسن جائزه واصلا مواضيعك.
0: الله يسلمك. نور جاهزه انه نلعب لعبه الصراحه؟
1: اوكي.
0: اوكي. كم مره حنيتي للعراق؟
1: كوما ما احس انه اكو رقم. لانه كوما يعني ممكن الموضوع انه ما يمر اسبوع اذا ما الواحد يحن ويتمنى انه يجي. فكوما يعني ماكو رقم معين.
0: اذا رجعتي للعراق تقدرين تعيشين بالعراق لو ما تقدرين بصراحه؟
1: حتى اكون صريحه وياك احس ما اقدر، لانه كل اللي يرحون الناس اللي يعني ناس منقطعين حياتهم اكثر من عندي بالعراق يقول لك صعب. بس ممكن لان انا جربت بيئه ثانيه، ممكن اكون انا من محبين انه استكشاف، فممكن اذا مكان عجبني انه استكشف او شفت بيه هوايه مجاهيل الي، فممكن. بس على الاغلب وكل الناس اللي تروح زياره العراق تقول لي صعب انه تتوالم مين ويا الوضع، فعلى حسب تقييمي لا.
0: والله بالعكس يعني انا اشوف يعني هنا الجانب الاجتماعي عندنا حلو، هواي تفاصيل حلوه.
1: صعب مهم. شوف انا اذا مثلا السنه الماضيه جاني عرض في دبي وانه عمل هناك وكذا وفي كثير ميزات وانه تكون بلد عربي وكذا، بس لما انت عائلتك كلها مستقره بمكان معين انت يعني حتتغرب غربتين انه تصير بعيد، والسفر مو قليل يعني لو مو مثلا كل شهر تقدر تسوي سفره. السفره تستهلك حتى جسدك لانه انت ما راح تنام لمده 24 ساعه او غيرها، ف يعني يعني لذلك احس يستهلك من صحه الانسان انه يخطف هيك خطوه لما اهله والكل بمكان وهو أصلاً من قبل ماشي بهيج مسار، فحتكون أنت يعني ما إلك مكان على طول عمرك حتقضيه أنه ما إلك مكان ثابت.
0: طيب شلون كان اليوم يومك بشكل يعني عام شلون كان؟
1: الحمد لله كلش حلو.
0: حلو
1: الجو كلش حلو، هذا اللي يخليني أنه يعني شغلات تخليني أتفائل لما يكون الجو كلش حلو يساعد أنه اطلع وكذا. فاليومي كان كلش بوزيتيف.
0: زين راح يعني عندي هيك سؤال والله، يعني انتوا يعني تطبخون طبخ عراقي لو لا انه خلص بعد إن صارت الثقافه غربيه وصار الاكل غربي؟
1: لا لازم كل يوم انه اكو وجبه فيها من الاكلات العربيه، ف اكيد اكو خيار الاكله اللي هي سريعه، بس شو اسمه على الاغلب انه لازم اكو اكله عربيه او عراقيه. هذا من الروتين اليوم اللي الوالده تحاول تحافظ عليه.
0: زين تعرفين تطبخين لو لا؟
1: اي كلش هوايه وكلش احب، يعني كلش احب اطبخ واقدم للناس شيء مثل يعني مسويته مثل ما يقولون بكل حب. كلش استمتع انه اهدي احد اكل، من الشغلات من لغات الحب اللي استخدمها كلش هوايه.
0: يعني انا لو مثلا موجود في زياره عائليه لكم، شنو مثلا اكله عراقيه تطبخي ليها وانا استوني مثلا جاي من بغداد؟
1: اكثر اكله شاطره بيها اني الدولمه،
0: ولو انا مو كلش قوي وياها.
1: يعني انا اسويها على الطريقه المصلاويه، اذا يعني اذا ما اكل النكهه المصلاويه فاسويها بهيج طريقه، وهذه اكثر شيء ناجحه بي. الشغله الثانيه اللي يعني كلش شاطره بي هو الاكلات اللي بيها مشويات وهاي السوالف.
0: حلو.
1: ايه
0: طيب
1: زين اللعبة باتجاه واحد يعني عادي؟
0: لا عاشتيج زين انه ذكرتيني حتى انه اذكر الناس. اللعبة هذه عكسية، انه الصراحة للمقدم والصراحة لل يعني للمتصل. فهسه اسأليني.
1: أنا ما عندي أسئلة ما صراحة لأنه ما فكرت، بس عندي أسئلة هيك مال مثل ما يقولون ما راح أو هيك سوالف
0: على راحتك.
1: زين، فعندي مثلا سؤال، إذا لك خيار إنه تقضي عطلتك تقضيها على بحر ولا تقضيها بكوخ بالغابة، شنو الخيار اللي
0: أكثر؟ كوخ بالغابة طبعا.
1: حلو،
0: ما أحب البحر.
1: هذا يخليني أسأل سؤال، لو صار عندك خيارين قضاء حياتك ببلد بي بس صيف أو حياة بلد بي بس ثلج، منو اللي تختار؟
0: بي بس ثلج.
1: واو، بالعكس عكسي تماما. لأنه مليت من الثلج. زين، السؤال الأخ إنه إذا عندك خيار إنه أنت تقدر تطير لو تقدر تقرأ أفكار الآخرين، منو أكثر شيء مثل ما يقولون تأخذ اهتمامك؟
0: أطير.
1: أوكي حلو. هذه الأسئلة جت. أو بعد حلو. واحد إنه تفضل إنه يعني أنت من الناس اللي تقعد من وقت لو تقعد متأخر، منو الأكثر؟
0: مرات يعني خربطة بال يعني كجدول، بس مرات من وقت كلش ومرات متأخر،
1: يعني على حسب المزاج والترتيب.
0: بالضبط، عافية عليك.
1: أوكي شكراً. مهم
0: أنتظرك على الساعة الثانية. حضري فد مائز. أسئلة ببالك ومستمرين بصراحة.
1: مائز.
0: يا هلا بنور. يا هلا،
1: شكراً.
0: هلو، اتصال. ألو يا هلا، متواصلين وياكم على 91.5. تحية للأصدقاء والمحبين.

0: عندنا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
1: الخير والعافية عليكم جميعا.
0: مساء الورد يا هلا.
1: الله يسلمك ويعزك
0: استاذ. يا قلبي انت، يا هلا بيك.
1: يسلم قلبك.
0: من ويانا؟
1: ابو شهد.
0: ابو شهد، شلونك ابو شهد؟
1: بخير وانت سالمين.
0: الله يسلمك. من وين قاعد تتصل ابو شهد؟
1: من الولايات الزعفرانية المتحدة.
0: من الزعفرانية، شلون الزعفرانية؟
1: والله جاي تزدحم يوم عن يوم. اي والله.
0: تزدحم بسبب شنو؟ كثرة السيارات لو شنو؟
1: سيارات أكثر من البشر.
0: سيارات أكثر من البشر.
1: المشكلة أنا يعني عشقي هي السياقة. حبيت السياقة من أنا طفل. وولد عمي في ترية بالسيارة. أنا يعني شفت الأصل من حي العامل، فعندنا محل حي الصناعي مال بياع. بالعطلة الصيفية اشتغل ويا ولد عمي وتعلمت السياقة من أنا صغير. يعني احنا لو نسوق حقيقي والتزام حقيقي نصير اسعد ناس في العالم.
0: شنو احلى سياره سقتها بحياتك؟
1: احلى سياره بي ام.
0: بي ام دبليو التسعينات؟
1: لا لا، سقت بي ام 750 مال شركه.
0: زين.
1: رحت للناصريه وجيت تسوني بيها، يعني شغله مستعجله كلش. يعني قهرت من خلص الواجب ونزلت وبدت.
0: طيب.
1: اي يعني تعرف سياره جديده وشفتات مال سرعه وماكينه 12.
0: الله.
1: هواي هواي سوالف فيها. اي. فحقيقه انا رجت من خلص الواجب، رحت ورجعت هواي رجت يعني.
0: حلو.
1: الحمد لله، بس ما اقدر اشتريها لان يعني غرابها غاليه. و يعني في تبمبرك فيها والدنيا حياة مو بمبي يعني. فخلينا على الكوري، الحلم بي ام والواقع سبورتج.
0: الواقع سبورتج حلوة. سبورتج خو السيارة
1: حلوة حلوة خفيفة سريعة يعني زين.
0: طيب وين تقضي نهاية الأسبوع؟
1: هو أنا ما عندي نهاية أسبوع، يعني أسبوع كله شغل.
0: زين.
1: يعني شوف هسه إحنا، أنا قبل شوية طلعت من اللعبة، نلعب طوبة بعدنا لحد الأقل.
0: حلو.
1: إي. فإذا ماكو لعبة، ماكو لعبة، يعني شوف، يعني أغلب الأوقات بالبيت، أغلب
0: كان ببالك انه تحلم تصير لاعب في منتخب في نادي في حلم؟
1: اي حلم الطفوله هو، بس انا يعني بالثاني متوسط، بالثاني متوسط هذا ابن عمي كان يعني في نادي سوالف في الكمال الثماني والهاي السؤال، فقال تعالوا يعني انا اجيبكم وياي، كنا صغار بعد نهاية، فقمنا نلعب ملاكمه.
0: طيب
1: فلعبت يعني مسيرة حلوة زين، يعني لعبت نادي وهاي لعبت ملاكمة، وفي نفس الوقت بقيت مستمر على كرة القدم. حتى مرات يعني يقولوا لي انت ما تكسر، انت ملاكم ولا ملاكم شقي يعني اتعارك.
0: لا ترى دائما الملاكمين الملاكم ما يتعارك تدري،
1: مو يعني هي يعني هي رياضة، بس رياضة يا اغراض الرياضة يعني. واصلا احنا يعني المدربين كتلونا هواي، فبعد ما بينا حين نتعارك يعني، شبعنا كتل من المدربين. ما ادري المدرب يعني على قولة عادل امام يضرب شلون بغل يعني. احنا ضربه ما تفلش يعني.
0: طبعا انت تاخذ ضربه من ملاكم يعني، ما تاخذ ضربه عاديه
1: يعني، مدرب ملاكم يعني هو كل شايف زين. فا هاي الذكريات يعني. بس هسه الأمر بعد ما يسمح بالملاكمة، الركب هم ما يسمح كل شيء يعني. بس حلوة حلوة بعد إن القفازات موجودات مركورة يعني حلوة، يمكن من أحلى الذكريات اللي عندي حتى نزالات اللي تردها أنا عندي بيها ذكريات حلوة يعني.
0: أني أني يعني أنا كلش فرحان بهذا الاتصال. تقدر تسألني أنت؟
1: والله يعني أنا سؤال قد أسأل الإعلاميين عامة يعني.
0: يلا أسأل.
1: ما أتذكر في أنت مرة أو مرتين. عذرا يعني أنت شنو تحصيلك أو شهادتك؟
0: أنا بالأصل شهادتي دبلوم تربية رياضية.
1: يعني تصنف.
0: اي طبعا انا دبلوم تربيه رياضيه وماخذ افضل خمس معلقين بالوطن العربي في قنوات الدوري والكاس اللي كانت بالدوحه.
1: حلو. صوتك بفد نوع من الخامه يعني
0: حبيبي
1: خامه. وانت سيد العرف المعلق الرياضي اكو خامه لازم تكون بصوتك.
0: صحيح.
1: اكو يعني ركز بالموضوع وثقل ورجوع واكو تفاعل اللي هو شو تسموه انتم بلغتكم يعني حتى ينقل يعني احساس الناس اللي تلعب يعني انت مو مناوله رميه تسديده
0: صح
1: مو
0: سؤال لا لازم اكو لون لازم
1: بالضبط يعني شلون اللون اللي يتميز به المطرب او الفنان يعني هاي بصمتك حتكون شلون شلون راح تناها يا الله أو العافية أكو يعني ستايل بالموضوع كل من وستايله يعني.
0: خامة
1: الخامة هو صوتك اللي تمتاز فيه كل واحد صوت يعني يتميز فيه والستايل اللي أنت طريقك شلون تنقل لنا المعلومة بالإضافة إلى التفاصيل سوالف مال الرياضة يعني لازم يعني شايف دول أنا أحب أسمع الدقيقة
0: الدوريات الإنجليزية. نعم.
1: أنا عندي لغة الحمد لله يعني أسمع مباشرة. طريقة عزمهم يعني مفردات وأثناء النقد أو التعليق نعطيك معلومة يعني بس شنو اللي لفت انتباهي وأنت يمكن تتفق وياي توقيت نقل المعلومة يعني أنا مو هجمة خطرة أو ردة.
0: طبعا هو تدري شنو ابو شهد هو يعني هو فن حقيقه. انا انتظرك على الساعه الثانيه واسالني واسالكم.
1: والله بين ما اوصل وهاي وركب اليوم انضرب الضربه يعني ما تتمنى
0: سلامات
1: يعني ضربني واحد من جماعه ابو لهب يمكن
0: سلامات
1: وانا العب خفيف على كيف لان اصلا بكبتي تعبانه واحنا رواد يعني
0: اي
1: هو ضربني هذا ابو القاذفه ذكر ابو القاذفه ما اشوفه
0: سلامات
1: الله يسلمك ان شاء الله احاول انا بالعكس انا كنت استمتع اسمعكم
0: ان شاء الله
1: وارجع لك شو وقت ترجع للبرامج
0: هلا بيك يا حبيبي هلا بيك
1: الحبيب تحياتي
0: يا هلا

0: تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011. وتحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا في اسألني واسألك. وهي طبعا بصراحة، لكن يمكن اللي ما عرف انه بصراحة راح اجاوب وبصراحة انتم راح تجاوبون، لكن نبتعد عن الامور السياسية ونبتعد عن الامور الدينية ونسأل، وبنفس الوقت انا ما اسأل شيء محرج يعني، ولا مثلا انه نبتعد عن الاشياء المحرجة اكيد. وخلينا بنفس الوقت يعني نسأل جانب نفسي، نسأل جانب حلو، نسأل مثل ما هسه كانت ويانا نور من أمريكا، مثل ما هسه كان ويانا أبو شهد. فأسئلة هواية أسألكم وتسألوني، لأن حبيتوا هذه الفقرة، فأنا قلت شوية نخليها تكون ضمن البرنامج. على 0974-770-11-0708-02-1-6-1-17.
1: هو الوحدة أضيع قباله وصافن أبقى من يحجي.

0: تواصلوا وياكم على 0964770111 4 1 1 4 1 1 5. وعدنا اتصال لما. ألو،
1: مساء الورد.
0: مساء النور، يا هلا بلما.
1: هلا مهيمن، شلونك؟
0: شلونك لما، اخبارك؟
1: الحمد لله، انت شو اخبارك؟
0: الله يسلمك يا هلا بيش.
1: تحياتي للكل اكيد، وصبيحة.
0: تحياتنا ايضا لصبيحة يا هلا.
1: اي مهيمن، اسئلتك حلوة.
0: شلون؟
1: اسئلتك ما سمعتها يعني بصراحة، يعني
0: اي مو انا كل يعني كل متصل انا يعني من جمهورنا من الناس اسئله غير يعني اي صديقاتنا اصدقائنا يعني نور سالته غير اسئله.
1: عادي طبيعه. حلو الاسئله، واحد من يكون انت تسال يعني مقدم برامج يسال يعني مستمع، كلش حلوه. انا
0: الله يسلمك،
1: كلش حلوه.
0: شلون كان يومك؟
1: كلش حلو.
0: كلش حلو والله، انا افرح.
1: اي احب يعني اقعد من الصبح وفعاد يعني اظل اضحك واشاقه وما اهتم يعني
0: والله عافيه
1: منا اصلا ما ادري الابال
0: بس عافيه والله.
1: اي فاحب يعني شوف مرات يعني شوف يعني تخابر احد من تحكي ويا احد اهو مشكله وهذا صار هيك واني ماكو اني انهزم هيك يعني بس باوع علي الخط اسده واروح يعني اطلع اذا يمي اقولهم غير الموضوع ما احب احكي بالمشاكل.

0: حيوانات، لا هاي بط.
1: فاهم فاهم. هي
0: اي بط مو مالتنا يعني، مالتنا كل حارس عيني عنده هاي بط، وهاي يعني شوفها على صفحة يعني، بس من بعيد مخليه كلش حلو، بس سياج حلو يعني، دائرة مدايرة كلش حلو يعني شكلها من بعيد.
1: حلو. طيب بما انه انت هيك ايجابية، انت طبيعتك هذه ايجابية لو انه انت تخفين اكو فد حزن بداخلك؟
0: شوف هو ماكو انسان ما عنده حزن مستحيل، بس ما دام اني عايشة واني موجودة هذا الحزن اخليه على صفحة.
1: حلو.
0: لان حياتي ومحتاجة انه اضحك واشاقة، فاذا اني دائما حزينة ما راح تمشي يم يومي وحياتي، حتى اكئب اتوتر تعب نفسيتي وقلق وامراض الى اخره.
1: حلو.
0: فاني دائما اضحك واشاق يعني. شوف احنا مرينا يعني بحزن، والدي والدتي اختي ورا فتره اقول يعني احنا كنا راح نروح لهالمكان، فهم يوم وان يوم هم يجي يعني ما راح نبقى على الوجود، فاكيد يعني الله يرحمهم. فاقول يعني افكر صح انه اني حياتي ونفسيتي تحتاج كل شيء.
1: نعم.
0: أضحك أروح الشاقة يعني، مو أنا بحزن بحزن، فأعديها هذه أفكر يعني أقول حرامات أنا أقر نفسي.
1: أوكي زين. أوكي هسا إليك المايك.
0: ها أسألك؟
1: يلا سأليني.
0: هو شوف سؤالين يعني أنت يمكن راح تحبهم. مهيمن لو خيروك يعني أنت مقدم برامج وتستضيف شخصية كرتونية من تستضيف؟
1: والله حلو خو السؤال،
0: بس لا تقول لي بسيطة.
1: أنا بسيطة. بسيطة. عظيم، شخصية عظيمة بسيطة ترى.
0: هو حلو.
1: هو كان ترى ناصب على الغابة الأمانة يعني.
0: إيه إيه إيه عنيد وهاي ما سريعة وهاي.
1: والله هو يضحك عليهم كان.
0: إيه والله. والله سبع.
1: للأمانة يعني والله هاي شخصيات يعني استضيفها.
0: يعني يلا اثنين، يلا قرر الاثنين يعني شخصيتين كرتونية تستضيفه.
1: ما هو يعني اثنين حرامات يعني اثنين.
0: جيب لك الغابة كلها وهي بسيطة.
1: مو والله شلون يعني. يعني استضيف باعي باعي، استضيف نيلز، استضيف دايسكي. اي استضيفهم. بس حلو سؤالك للأمانة عجبني.
0: حلو ما ادري يجي تبالي.
1: لا بس حلو حلو.
0: مهيما فالسؤال غريب يعني. ها وشخصيه كرتونيه انت تشبهها بشخص؟ هسه انا اكو واحده ببالي من اشوفها اقول زيتونه ولد باباي.
1: ها اشبهها بشخص؟
0: اي شبهها بشخص يعني.
1: والله هوايه.
0: ها يعني مثلا اي شخصيات الكرتونيه
1: هوايه يعني مثلا يعني هواي شخصيات يعني كان مثلا بالكابتن ماجد كانت اكو شخصيات ايش قد بيهم من اصدقائي. اي
0: الله بسام وبشار.
1: اي اي
0: كل الاسماء
1: والله.
0: اي حلوات.
1: اي والله العظيم.
0: اي ومهيما السؤال الثاني عادي لو كافي؟ ها هي.
1: لا اوكي سري
0: هذا اخر سؤال يعني.
1: لا تقدرين تتصلين على حتى الساعه الثانيه تسليم.
0: اوكي هذا السؤال انه لو انت اصبحت رئيس للعالم كله يعني الكل تقوده
1: أيه.
0: وتفرض عليه قانون غريب يعني قانون يج غريب يعني ما موجود
1: وانا بحب المريسة هي على قوت عادل امام طبته يا حاجة طب زين قانون غريب لا مو قانون غريب
0: بعد شنو
1: هو مو قانون غريب هو بقد ما انه اجبار الـ يعني اللي عنده فلوس وضامهن يروح يساعد بيها واحد ما عنده مثلا ما عنده سكن ما عنده سياره ما يقدر يتزوج عرفت شلون
0: ان شاء الله يا رب تصير رئيس العدل
1: هم ستر علي لا رئيس ثاني ولا له علاقه
0: ان شاء الله
1: من علاقة اللي ما دا تحكي دا تقول للعالم العالم
0: يعني مثل الحلم واحد
1: يتخيل من علاقة عمي ستر علينا عمي
0: حلو مهيمن أنا أشكرك
1: يا هلا يا هلا
0: هلا
1: يا هلا

0: عندنا اتصال صبيحة من السويد.
1: الو
0: الو، يا هلا بصبيحة، شلونك؟ مساء الورد، يا هلا.
1: شلونك مهيمن؟
0: شلون صبيحة؟
1: الحمد لله، اذا انتم بخير انا بخير.
0: يا هلا يا هلا بصبيحة.
1: الله يسلمك يا اهلا وسهلا. شلون مخرجني؟
0: والله عموري زين بسلام،
1: عساكم ان شاء الله صحة وسلامة.
0: الله يسلمك عموري، امور عدلة، ماكل باكلة وبطنج و...
1: بالعافية بالعافية،
0: الله يعافيك،
1: اكل الهنا ان شاء الله.
0: الله يسلمك الله يسلمك.
1: الله يسلمك
0: صبيحة. اريد اسألك.
1: ايه اسأل.
0: صار لك ايش قد ما جاي للعراق؟
1: صار 15 سنة.
0: إذا هسه رجعتي، أول مكان تزوري وين؟
1: أول مكان أروح للناصرية.
0: للناصرية.
1: بين أخوي وأختي بالناصرية.
0: ها.
1: أيوة.
0: مدينة
1: اشتاقت لهم كلش.
0: محافظة الشعراء الناصرية.
1: أيوة. لأن أنا مسقط رأسي من الناصرية.
0: اي نعم.
1: ايه. الحمد لله.
0: طيب اسأليني.
1: مهين انت وين تسكن؟
0: بغداد.
1: لا يعني بيا منطقة.
0: يعني المنطقة انا ما اريد اقولها.
1: ما تريد تقول. يلا بغداد. ان شاء الله بغداد كلها حلوة.
0: أيه.
1: أنا هم ساكنتها ترى بغداد. مطلعتي من بغداد جيت للسويد.
0: حلو. طيب.
1: أنت بعد
0: سأل. زين. هو أكو طبعاً، هو سؤال كلش مهم. الغربة ايش علمت صبيحة؟
1: والله مهيمن، هنا حياتي أحلى. كلش أحلى وكلش مرتاحة أنا هنا.
0: نعم.
1: بالسويد. يعني أنا هاي حياتي لو بالعراق أنا ما عايشة.
0: ليش؟ بالعكس العراق
1: لا بيت لا راتب لا شيء، كما قدرت أعيش، بس هنا عايشة ومرتاحة كلش. هاي حياتي اللي هنا علمتني.
0: أنا أشكرك صبيحة.
1: الله يسلمك، الله يديك الصحة والعافية، وتحياتي لكم.
0: الله يسلمك، يا هلا. يا هلا يا هلا. هذه انتقالة طبعاً للساعة الثانية، ومستمرين في صراحة واسألني وأسألك، خليكم ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: وياكم وفي ساعتنا الثانية واسألني وأسألك لهذه الساعة. طبعا البارحة احنا يمكن اخذنا فقرة انه اسألني وانا جاوب، لا اليوم اسألني واسألك، فمتواصلين. تحية ايضا لأحمد الجنابي، اتمنى له الصحة والعافية، تحياتنا له، ومنور حقيقة حمودي الورد، وتحية للصديق والأخ اللي أنا كل شيء اعتز به حقيقة. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وللأحباب جاليتنا، يقدرون يتواصلون أيضا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا. عندنا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو، يا هلا.
1: شلونك أستاذ مهند؟
0: يا هلا بيج.
1: عرفتني؟
0: والله هو الصوت مو غريب.
1: وهران.
0: وهران، يا هلا بيج وهران.
1: هلا، شلونك عيني؟
0: الله يسلمك، يا هلا.
1: الله يسلمك.
0: اسأليني وأسألك.
1: طيب.
0: خلي أسألك أنا بالبداية.
1: طيب.
0: وهران، أنت امرأة متزوجة؟
1: لا.
0: ما متزوجة. زين. أكو أنت عمة أو خالة؟
1: لي. خالة وعمة.
0: خالة وعمة. شايلة مسؤولية البيت؟
1: لا، هم يعني الزوجة وباقين بس أنا أمي.
0: زين. شنو أكثر يعني حمل أو مسؤولية حسيتيها في حياتك؟
1: ما عندي، بالعكس يعني أكو أشياء يعني ما طول تخص الوالدة تشوفها سهلة يعني مو صعبة.
0: حلو،
1: الحمد لله.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: لك العافية.
0: أكثر شيء يفرحك بالدنيا شنو؟
1: يعني شلون اشوف يعني اخواني واخواتي سعداء، هاي يعني تجلب لي سعاده يعني مضاعفه لي.
0: حلو،
1: الحمد لله،
0: يعطيك الصحه والعافيه. زين، يلا اساليني.
1: يعني انا يمكن حضرت لك اسئله فنيه يعني.
0: يلا يلا يلا نسمع اي اي اي سؤال.
1: انت اكيد شايف افلام عربيه هوايه، يعني اكثر فيلم عربي مو تاثرت به بس يعني انت دائما تحب تشوفه مرت الله؟
0: والله أكثر فيلم، إذا فيلم واحد لا، هي هواية أفلام.
1: لا يعني قصدي يعني هذا الأكثر عدة مميز عربي. أنا ما
0: دعك عادل إمام. عادل إمام شعبان تحت الصفر.
1: هذا لأنه كوميدي يمكن.
0: أي لا لا، هو مو قصة هي كوميدي، بس هو كان يحكي واقع يعني، ولليوم الواقع مالته.
1: صح، هو حتى منع هذا الفترة زمن يعني يمكن حسني مبارك، لأنه هم حجر هواية عليه.
0: ما أعرف أنا، بس هو فيلم في وقته سوى ضجة يعني.
1: أي نعم صح.
0: أي عريس بلا قزمة، هاي كانت مالت ال
1: أي ملازمة.
0: أي ويا سعاد يونس.
1: نعم سعاد يونس.
0: زين.
1: أكثر مسلسل هم أنا حبيته من العرب.
0: أكثر مسلسل؟
1: نعم.
0: عراقي لو
1: لا عربي.
0: أكثر مسلسل
1: يعني تابعته وإن عجبك مثلا بالإداء؟
0: كان شوفوا، هي كلها يمكن هسه راح يروحون على رأفة الهجان. أي بس أنا ما يعني ما أحب هاي المسلسلات، بس كنت أحب يوميات ونيس.
1: محمد صبحي حلو فعلا. هو كانت يعني قصصها كلها اجتماعية
0: حلوة. كانت
1: يعني قريب على العائلة.
0: اي وكان اكو مسلسل بعدين همينة اسمه هوانم جاردن سيتي، كلش حلو.
1: كان حلو
0: هذا. يمثل في منطقة يعني مثلهم، كانوا في منطقة جاردن سيتي، كان كلش حلو.
1: اي صفية
0: العمري
1: يمكن.
0: اي صفية العمري طبعا. اي كانت سندريلا الشاشة، كانت مو سندريلا الشاشة اللي الله يرحمه سعاد حسني، لكن هي هم كانت
1: يعني هم كانت حلوة. صح
0: طبعا طبعا.
1: صحيح.
0: زين.
1: هذا
0: سؤال، هذا سؤال فني ثاني. اوكي. وهران، فدي يوم من الايام انه تتمنين انه تزورين مدينة وهران بالجزائر؟
1: والله اتمنى. يعني احنا فنيين عندنا بالوزارة راحوا، وتعرف هم يدزون بس الفنيين.
0: طيب.
1: من رجعوا قالوا لي وهران انت قاعده هنا ما شفتي ميناء وهران، اذا تروحين بعد ما ترجعين قد ما مدينة حلوة والميناء حلو، بس هم من لأنهم ماكو فيزا للجزائر.
0: نعم نعم صح. طيب أنا أشكرك ونورتي يا وهران.
1: الله يخليك.
0: يا هلا،
1: مع السلامة.

تواصلون وياكم على 0967 4700 11 11 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7 وساعتنا الثانية اسألني وأسألك أو اسألني وأسألك. طبعا بعيد عن السياسة وبعيد عن الأمور الدينية. تحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين. مو مثل لما تقول رئيس العالم، ايش عليه يعني رئيس العالم؟ منو قال له يعني مثلا غاندي ستالين؟ فتحية لكل الأصدقاء والمحبين وللأحباب. جاليتنا العراقية يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا على 0967 4700 11 11 5. خليكم ويانا يعني.

0: عندنا اتصال لما.
1: والله من مرة ثانية.
0: هلا بلما.
1: تحياتي لك والعمر وللكل اكيد.
0: يا هلا.
1: مهيمن.
0: عيني.
1: ما سألتك وكانت ببالي هواية اسئلة بس هي تختص بالكرتون يعني عادي.
0: يلا.
1: مهيمن بس قبل يعني هذا مو طلب من عندي. يعني هي. انا احب يعني هذا الشيء. انه من تختم البرنامج انت يعني مو تقول تحياتي لكم ويعني شرف الحلقة على انتهاء. اريدك بصوت كرتوني شخصية كرتونية يعني اي حب اتعبها.
0: والله اذا يحضرني حاضر. حاضر.
1: حتى لو اي شيء يعني شخصية كرتونية.
0: حاضر حاضر حاضر.
1: سريع عنيد.
0: حاضر والله.
1: اوكي تمام. والسؤال الثاني احنا نشوف هواية كرتونات افلام انه بيها اكل. يعني خلينا نقول مثل باباي السبانغ مو صحيح؟ وهذا الحساء هذا ما ادري شنو
0: اي سبانغ
1: اي وخبز مال نيلز هذا من يشمرة الخبز وهاي اي اكله تحب الحساء او السبانغ او الخبز
0: بالواقع
1: اي بالواقع الحين هو ككرتون يعني هو
0: الشوربه هاي تصير بها عباك مثل البوتيتا طيبه تصير
1: ها اي هاي اوكي
0: اي
1: ها والسؤال هذا الثالث يعني
0: سبيناغ ما احبه
1: مهيمن اذا اهلك طردوك بالليل يعني يم اي شخصيه تروح تبات كرتونيه
0: اهلي طردوني بالليل ليش
1: يعني صارت يعني سويت بس مشكله في الموضوع وقالوا لك اول باب مسدود او اي شيء اي شيء يعني
0: اي طردوني
1: شخصيه كرتونيه تحبها تروح تبقى يم يعني وترجع بعدين
0: اروح ابقى يم شخصيه كرتونيه اروح يم شو اسمه حسان هذا سلام دانك
1: اي حلو
0: اي
1: حلو يعني هاي تحب يعني ترتاح يم يعني
0: اي ذولا احبهم انا ذولا اصدقائي
1: يعني كابتن ماجد وهذولا
0: هم احبهم كلهم احبهم انا بس هذولا يعني انا حبيتهم اكثر رغم هذا بعدين هذا الكرتون يعني مال سلام دانك هذا بعدين فتره يعني وين انا هنا أنا يعني عمري كبير و وإجا سلام دانك بس هو حلو للأمانة
1: إيه حلو ومهيمن إذا انطوك بيت بالقمر يعني بيت كبير يعني سافر للقمر وتطلع
0: ما أحب لا ما أحب القمر
1: يعني بيت ملك
0: ولا حتى ملك هو أنا قضيته هسه هو أنا بالأرض ما عندي ملك نوب بالقمر
1: شكرا
0: يلا بها
1: سؤالي خيالي
0: ما لا يا هاي بعد يعني قسمه مو مكتوبة انه بالارض ما عندك
1: يعني بلكي بالقمر
0: بالقمر اسافر بمكوك انا مداخل عندي بيت هو المكوك ايش السعر
1: زين مهيمن شخصيه كرتونيه انت يعني نايم تقعد الصبح وشك اي تتمنى اي شخصيه يعني اصبح كرتونيه
0: انا نايم
1: اي يعني تقعد الصبح شوف وشك يعني بسيط تصيف لبنان وجهك باباي يعني اي شخصيه تحب يعني يكون وجهك بتقول الله وجهي صاير
0: لا يعني انا يعني كنت احب كلش كنت احب دايسكي
1: يعني شكل دايسكي
0: ممكن اي يعني احنا كنا كاطفال نحلم بدايسكي هو والجيتار مالته
1: اي حلو كارتون خلص
0: زين يا هلا
1: اوكي لا تنسى مهيمن من تختم بشخصيه
0: كارتونيه والله ان شاء الله على قلبك ان شاء الله
1: يلا
0: يا هلا
1: هلا
0: يا هلا يا هلا

0: عندنا اتصال محمد من كندا.
1: الو.
0: هلو.
1: هلو هيمن.
0: يا هلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلونك؟
1: انا تمام عموري. شلونك عموري؟
0: عموري زين عموري.
1: ليش ما شغلت لا عبد الكريم عبد القادر البارحه عموري؟
0: والله هاي بعد هاي هو عبد الكريم عبد القادر الصوت الجريح.
1: انت تريد تهديها لشخص ما؟
0: اي أيوة والله صحيح.
1: اي ما سوى.
0: لا مو عبد الكريم عبد القادر، لا لا لا لا، عبد المجيد عبد الله.
1: هو عبد لله سبحانه.
0: مو ايه عبد المجيد عبد الله.
1: كل اثنين هم عبد، اثنين هم
0: اللي سوى. ايه عبد المجيد عبد الله احبك. ليه انا ما ادري. ايه
1: ايه يلا عموري شد رايتك
0: ان شاء الله. تسمع عبد المجيد عبد الله شلونك؟
1: انا تمام الحمد لله.
0: يا هلا.
1: خلصنا شغل على الخمسة.
0: اي
1: نستمع النصف القمر هسه
0: يا حبيبي انت.
1: يلا يا ابا شد رايتك، انا مستعد للمبارزة.
0: انت مستعد للمبارزة؟
1: بس ها ترى السيف في خشب دير بالك مو حديد.
0: محمد من تقعد ويا نفسك مرات، شنو اكثر شيء يخليك تكتئب تكون مكتئب؟
1: اكتئاب مستحيل ماك ضوج.
0: الضوج شنو اكثر شيء يضوجك؟
1: يضوجني احب اعرف المستقبل مالي ولو حتى لو هيك شهر لي قدام.
0: عرفت في اليوم المستقبل مالتك؟
1: مستحيل ما انت تقدر.
0: ما قدرت؟ ما يعني ما مثلا إيه؟ الشغله مثلا قريتها قلت هاي راح تصير فلان شيء بعد اسبوع بعد سنه؟
1: لا يعني كل شغلات الحمد لله والشكر اخطط لها، واذا امشي على التخطيط ومساعده.
0: مو تخطط لها محمد، مو تخطط لها، حسيت بيها.
1: لا ما لي،
0: حسيت هاي الشغله راح تصير.
1: لا ما عندي، هاي ذابها على الله
0: ونعمه بالله.
1: ليش تدري ليش؟ تصير تصير، ما تصير عادي، كلش عادي.
0: حلو.
1: ايه
0: طيب زين. شنو اكثر اكله تفتقد لها وانت في الغربه؟ اكله عراقيه. ها
1: الحمد لله شكر الجيه موجوده
0: الله يحفظها يا رب،
1: وما في طباخه ماهره مثل ما يقولون.
0: بس يقول لك ما يطلع نفس الاكل. صحيح يعني لفه الفلافل هذه ما تجي نفس الطعم هناك، يمكن انا على يقين.
1: شوف مو اشتاق لللفه، اشتاق لللمه،
0: للمكان طبعا،
1: مو للأكل.
0: مو بس مساله
1: ايه ايه يعني اشتاق يعني اقول لك شغله، اشتاق الوقفة ركن. ها ما كنا نضرب ركن ونكرز حب.
0: تحبها؟ ها
1: اوه بل اسوالف بالركن مو طبيعي.
0: زين.
1: ايه هاي احبها.
0: حلو.
1: ايه هذا
0: زين.
1: بس كأكل هسه لا، كل شيء صار قريب تقدر تسوي. عاد ذاك الاسبوع شويه كبابي شبشيق. ايه
0: طيب اسالني. هسه المايك لك.
1: اسالك.
0: يلا جاهز.
1: سؤال هو واحد، يعني سؤال واحد.
0: يلا
1: ضميرك احكي الصدق.
0: قول حبيبي.
1: اذا جبنا شريط حياتك سويناه فيلم، مستعد تتفرج انت والعائله الكريمه؟
0: اي عادي.
1: لا
0: والله بس
1: علمتك بضميرك.
0: اي والله بضميري، بس يبكون للامانه.
1: ويلي شريط حياتي يعني.
0: ايه والله يبكون للامانه، راح يبكون.
1: زين تسولف لنا يا 3 دقائق؟
0: اسولف لك يا 3 دقائق محمد صعب 3 دقائق. وين؟
1: لا والله الله يساعدك. لا عدانا كنت اقول انا حياتي بدايتها كانت متعبه وتبكي. الو
0: الو انا دا اسمعك. ايه
1: طلع لا عمي اكو معاناه اقوى. ها
0: لا شلون محمد، اكو اشياء كارثيه يعني. اذا نحكي التسعينات مال الحصار فهذه كانت مصيبه بالنسبه لي.
1: لا احنا ما نحكي بصوره عامه.
0: لا انا ما احكي بصوره عامه، بس شنو تاثيره كان على البيت. لا لا لا لا لا لا مأساة. لا الحمد لله والشكر على كل حال.
1: الحمد لله والشكر. هاي. يعني اليوم احسن من البارحه عندك
0: اكيد. شميجي هو افضل من حقبه التسعينات.
1: هو هذا المطلوب عشيدك.
0: اي شاف هذا اللي يقول لك كلهن طلعن كلهن طقن
1: صدق اي صدق ترى فعلا الانسان يوصل مرحله بعد شاف كل شيء ما يجي ثاني العينتين قدامك تعرف بواقع الحال اللي عشته
0: اي
1: صار من تصير شغلات اضحك وبعد ولا بطراني ايوه خاصه هنا عرفت شلون
0: فاهمك انا
1: اي هاي
0: طيب
1: تبع عموري
0: عموري عموري صاحبي واخوي
1: ليش تحبه
0: لان يعني احب اللي عنده شغله للامانه شوف انا احب الانسان اللي ما يحقد اللي ما يحقد
1: ابد ما تعاركتوا فد يوم
0: لا لا نزاعل
1: لا هيك ضاربه
0: لا شلون انا ضد انه شخص
1: تذكر اعرف معلوماتي عنك انت ملاكم قديم
0: اي صحيح للامانه صحيح
1: اي
0: بس انا ضد شوف انا ضد للامانه شنو ضد انه صديق يضرب صديقه ضد هاي النظريه
1: لا يا ابا ترى انا الشاق
0: اعرف اعرف يعني احنا من باب
1: بس انا احب اسوي مشاكل الله يشهد اخي حلو من تسوي بلبل وتقعد
0: يدري هسه عمر مخرج واخو ما تايسون حتى تلاقيهم وياه
1: ما وانت انت المشكله الشيف مالك هسه لو عمار كامل يمك شويه اقول لك روح حلمت بعمار كامل
0: صدق
1: والله العظيم حلمت رابطه بحبل وقاش حط بي بالسياره
0: يا معود يا معود تعنيف هذا
1: والله يا رب حقق ان شاء الله
0: اسم الله اسم الله اسم
1: سلطان وعدني قال لي عندي شوله على ابو غريب
0: يا معود الناس تصدق
1: عمر يأيدني ها عمر نشحطه مو
0: لا يا معود لا لا لا لا الامانه طبعا محمد يعني يتلاطف ويشاغل
1: وقلت له يا بتجول عمار يقول لي ما تقدر
0: لا انت انسان نقي رقيق انت ما.
1: ابا حلم ان شاء الله نحقق
0: ان شاء الله يصير بالعكس ان شاء الله تلتقون بمحبه
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: زين
1: حبيبي مو هاي من هاي مشاركتنا
0: نور هلا بيك
1: هلا
0: محمد باي باي يا حبيبي

0: عندنا اتصال. الو.
1: الو، مرحبا.
0: يا اهلا ومرحبا. يا هلا بيج.
1: يا شنو يعني اللي يغيب عليكم كم شهر ما تسألون عليه؟
0: كم شهر؟
1: اي والله
0: هوايه.
1: مو
0: بالله
1: كلش هوايه الصراحة. ما أعرف ليش بدلت سيارتي، وهذا الراديو الجديد ما يطلع إذاعتكم.
0: زين،
1: تسوي له معرفة حرد لي.
0: يا هلا. بالبداية من ويانا؟ ذكرينا.
1: زهراء ويانا.
0: زهراء، صوتك متغير زهراء.
1: إيه.
0: هاي ليش هيجي زهراء؟ ومن حاليا وين أنت هسه قاعدة تسمعيني؟
1: والله من داخل البيت، واشتاقيت لكم صراحة، كل شهوة
0: اشتاقيت. يا هلا بزهراء.
1: فأجيت هسه شغلي، وكان أتذكر ذيك الأيام الحلوة اللي كل ليلة أو بالليلة وليلة لازم أشارك وياك.
0: والله تشرف زهراء.
1: رحم الله والديك.
0: يا هلا بزهراء.
1: فأجيت اللي تخلي أطلع على البث المباشر اللي على جوجل، ولقيت تاتي حمل التطبيق محملناه. إن شاء الله بعد حتى نبقى وياكم مستمرين.
0: هلا بيج.
1: وقبل اول اسمع الصوت قلت ايه خلى اتصل.
0: يا هلا.
1: اشكرك. يا هلا بي. طبعا صدق مشتاقه لكم، مشتاقه لكل المستمعين يعني اطلق، يعني خصوصا من بعد مره من مشاركاتي شاركت مشكله ووراها قامت تجي الاتصالات وكلها تطرح مشكلتي وكلها تطيلي الحال. كل شوية حبيتهم، حسيتهم جد يعني ناس قلب على قلب وقلبهم ويانا، واحترق قلبهم على مشكلتي، وكلها قاعدة تتذكر وسمعت أصوات كلش جديدة يعني الإذاعة ما سمعتها أنا سابقا، بحيث كانوا هم أصلا يعني متقصدين بس يتصلوا حتى يشاركون مشكلتي ويعطوني الحل، وأنا كلش أشكرهم، بس ما صارت الفرصة من ذاك اليوم وهذا اليوم أتصل. لأن صراحة كان كلامهم كل شهوية محفز إلي، والحمد لله والشغل والشكر اشتغلت على نفسي وطلعت برا العراق ورجعت لكم. هالسبب رجعت لكم زهراء ثانية تماما.
0: شنو وين طلعتي؟ شو اشتغلتي يا زهراء؟
1: طلعت أنا طبعا كان شغلي سابقا إذا تتذكرني قلت لك عندي مخزن أمازون، وبنفس الوقت
0: أتذكر.
1: أوصل الطلبات بنفسي.
0: صح.
1: حاليا اشتغلت على نفسي وفتحت لي شغل ثاني.
0: عافية.
1: بس خاف أطالب فيه وتعتبروه إعلان، فخلي أحسن.
0: سباعية وعاشت يدك ومكافحة، وأنت مثال للمرأة العراقية.
1: اشتغلت يعني شغلة جديدة. وأعتقد أنا الوحيدة اللي بالعراق دخلتها. وإن شاء الله اسمي يكبر ويكبر ويكبر بعد أكثر وأكثر.
0: يا
1: وإن شاء الله أول إعلان اللي أسويه هو راح أسويه على إذاعة الرشيد.
0: يا هلا بيك. يا هلا. زهراء، إيش علمتك الشغل؟ إيش علمك العمل؟
1: العمل إيش علمني؟ علمني بأنه اسمها الناس كل شي تقول، كل ما تكبر تقول اتعلمت بانه اثق باحد واثق بنفسي واثق ما ادري شنو. لا، انا الشغل علمني بان الدنيا بخير وبخير وبخير وما زالت باقيه بخير. هاي شغله. والدنيا علمتني ايش قد ما الاخرين يخذلوني، هسه كان غريب واذا كان قريب رب العالمين، ايش قد ما انت نيتك صافيه وقلبك طيب راح يسخر لك ناس اطيب وافضل من نيتك.
0: حلو.
1: الدنيا بعدها بخير.
0: طيب الاعتماد عن

0: نفس تعبك لو قواك؟
1: أكيد لا، ليش التعب؟ مستحيل أكو واحد بهاليوم هذا يشتغل
0: مو كونك، لأن أنا ليش أسألك؟
1: يتعب.
0: لأن أنت امرأة، هو الرجل إذا يظل بس يعتمد على نفسه هم يتعب.
1: لا ما تعبت نهائياً نهائياً
0: حلو، عافية.
1: نهائياً ما تعبت. أنا بالنسبة لي صار لي تقريباً هاي السنة من سنة 2019. من سنة 2019 ولحد هذه السنة أنا أشتغل معدل شغل يومية يمكن مرات 12 ساعة 13 ساعة ما أمل.
0: ما شاء الله.
1: ليش ما أمل؟ لأنه أنا ما قاعد أذب هذه الساعات بدون ثمرة، ولا قاعد أذب هذه الساعات بدون شيء. أنا قبل شوية كنت مال لو ضايقة وكلش متأذية، فعادي الإنسان يجي ملل يجي ضجة يجي تعب، خلاص أطلع أرفه عن نفسي، أتعشى، أدخل مطعم، مكان مطعم متنزه، اخذ اولادي، اخذ اي احد، المهم ارتاح نفسيا ومره ثانيه ارجع من جده وجديد ابلش بالشغل. فابد ابد ابد ابد العمل ما يتعب.
0: العمل ما يتعبك، والله انا احييك. زين انت من النوع اللي تدللين نفسك مو؟
1: شوف انا ادلل اولادي اكثر من ما ادلل نفسي. تمام؟
0: زين.
1: نادراً ما أدلل نفسي، بس ما مقصرة على نفسي نهائياً. يمكن مرات أدلل نفسي بأشياء جداً بسيطة، يعني أقل حقوق يعني إلي، بس أنا أفرح بها. يعني أنا قبل يومين صار عندي ظرف بمشروعي ودراسات وسفر تقريباً 9 مرات،
0: زين.
1: 10 مرات طلعت برا العراق ورجعت، وهذا كله طيران وفيزا وهواية أمور كلفتني، وأجور الدورة، ومن رجعت للعراق تحت مشروع جديد بهذا الزمن القاسي الغالي اللي كل شيء تريد تجيبه هو غالي، فأكيد أقل مشروع راح يكلفك الأموال اللي أنت جامعها صار لك سنة ما طويلة، صح لو لا؟
0: صحيح.
1: مهم. فأني هاي الفترة بالذات مرة بأزمة مادية، قبل يومين ثلاث أيام أنا طلعت من البيت عندي 10,000 دينار بجنوبتي، وغايدة ومختنقة ما أعرف شلون عندي بس 10,000 دينار، حتى سيارة ما عندي ولا أروح بيها. فخلص أسواق إيكار دبالي تخليص، اشتريت آيس كريم 3,000، واشتريت آيس كريم نوعية ثانية 1,500، واشتريت عصير 2,500، بقى آخر شيء بعد عندي 1,000 اللي بقت 1,000 تترديها لو أعطيتي بيها، قلت له بابا أتمنى أو لا، قلت له أعطي هاي المسألة.
0: طيب
1: كانت العشرة وجيت أسعدت نفسي بهذا الشيء البسيط.
0: حلو حلو، إنسان ما يخلي نفسه منه معتازة في شيء، أو مثل ما يقول بنفسه في شيء. أنا كلش فرحان برجعتك للبرنامج يا زهراء.
1: أكثر والله،
0: ونورتي، وهذا برنامجك هو.
1: يا هلا يا ربي، نور بوجودك أكيد.
0: يا هلا بزهراء، ومية هلا، وإن شاء الله دائما مو تقطعين هاي القطعة.
1: لا ابدا ابدا ان شاء الله. يعني هسه قاعد حملت التطبيق، صراحه حلقه مستمره وياكم عبر التطبيق.
0: وتقدرين تتواصلين على الواتساب همينه، يعني موجود على الواتساب، وتتصلين على الواتساب حتى اتصال مجاني.
1: انا بعد بالنسبه للمكالمه ما يهمني، احب هوايه بعض مرات احس انتم متنفسي الوحيد.
0: على راسي والله تشرف.
1: دائما ابني يضحك علي طبعا من اتصل على البرنامج، وهو يعرفاني متصل، يروح يركض يفتح اذاعه الرشيد من موبايله حتى يسمع عن الحجات، حتى يسجل لي، حتى يظل يضحك. ها ماما
0: اذاعه
1: الرشيد لا تدري من تعير، على شنو تعيرني؟ من الفاتحه اللي لي عادي، احسكم متنفسي الوحيد صدقا. يعني
0: الله يخليه ان شاء الله.
1: الحمد لله والشكر ان شاء الله دائما.
0: والله شكرا للامانه يعني على هذه الإشادة الحلوة حقيقة. شكرا من كل قلبي. يعني
1: أشكرك أستاذ، وإن شاء الله راح يكون إعلاني على إذاعتكم عن قريب عاجل.
0: يا هلا بيج وتنورين.
1: أشكرك أبو،
0: مع السلامة. وهذا إن شاء الله فد هداء من عندي ومن عمور المخرج.

طبعا يعني وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا شكرا حقيقة إلى كل من تواصل ويانا. شكرا سهراء، أنا أشكر إشادتها حقيقة، يعني إشادة من كل قلبي أنه أنا أعتز بها. فشكرا شكرا سهراء، شكرا إلى نور، شكرا لما، شكرا صبيحة، شيماء من أمريكا أيضا، ألف تحية لهم كلهم. شكرا أبو شهد، شكرا لكل من تواصل، محمد من كندا، إبراهيم، فتحية للكل حقيقة. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عموري، راح أترك الختام وياه، في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

انطيت قلبي يا خسارة، الوحدة خانتني بشطارة، الوحدة خلت دمع يجري وما نشف ليلة ونهارة، يبست أوراق عمره وعرفتنا على الشرارة، وما شفت ما شفت هيك جسارة، وحدة تحرق قلبه هي وتجد تدفع على نار.

حدث أخوها راح وافي وراح صونك للأخير وراح أظل كل عمر أحبك حتى لو للدم تصير. امشيت وياها بدربها وما سمعت الحذروني وين رايح يا الفقير. التنت لو قالت لحبك قلبي من صدري يطير. التانت السمين روحي وحبي الأول والأخير. تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير.

0: كانت تسمين روحي او حب الاول والاخير تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير وانا تالي خسرت حبي خسرت روحي خسرت قلب المال تشار بس ترى عادي حيل عادي يعوض الله على الخسارة الدنيا ما توقف عليها تروح سارة تيجي سارة
1: الرشيد FM 91.5

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.